جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: مول الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. جدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 28 أيلول، خلص أيلول حنبلش بتشرين إيلول، رح يبلش تشريق دام تشرين الأول. يلا قولوا الله، الله يحميكم بلبنان وبالغربة. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ إشي كتيرة رصدناها، يعني بالكاد بيقدينا الوقت للساعة 10 أو 10 و10 ماكسيموم، فترتنا بتخلص بين 10 والعشرة وعشرة. يلا خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. رصدنا إشياء كتيرة، مخالفات كتيرة، قضايا كتيرة، أبرز القضايا قيام نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان بمخالفة التعليمات وحضور الذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله. عدا عن المخالفة لتعليمات معينة بعدم حضور العسكريين، غرد على صفحته وكتب لما الشخص منا بيشلح تيابه بيعرى من عري، هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت. ما تعرى يا حضرة نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد سليمان، مرشد الحاج سليمان، يا مخالفة للتعليمات العسكرية رغم النفي اللي صدر من بعض الأوساط، ولكن كان في تعليمات عسكرية وتعليمات سياسية وخالفتها، تحمل مسؤوليتها. أكيد نعرفك، أكيد إنك شجاع، ما منشكك بهالشي أبدا، ولا منشكك بتاريخك العسكري اللي تعلمت فيه دورات تدريبية كتيرة منها بألمانيا وبالولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تعرفها أكتر منا كلنا، إذا نحن منزورة لأمريكا أنت عايش فيها بدورات عسكرية وبتعرف عقليتهم للأمريكان. يا حضرة العميد مرشد الحاج سليمان، يا ماشي الحال، قول الله، وكل إنسان بيتحمل مسؤوليته. في ناس بتختار أنه 10 أو 20 أو 30% من الشعب اللبناني يقدر مواقفها، و 70%، افترض 60 70 80% من الشعب اللبناني ما قدر هالموقف، إضافة إلى عدم التقدير العسكري والسياسي. وبعدين أنت والأمريكان اللي أنت اختبرت دوراتهم العسكرية، الله يحمي وطننا لبنان ويحمي شرعية لبنان، شرعية لبنان فقط لا غير، والتعليمات الشرعية فقط لا غير. ما رح نقول لك أكتر من هيك، لا أكتر ولا أقل. مرشد الحاج سليمان، عقليتك براسك، رتبك عكتافك، وعم تتحمل مسؤوليتك أكيد، ونعرف أنك تتحمل المسؤولية إن كان مع الأمريكان أو رؤسائك المباشرين وغير المباشرين. موفق. موفق بخيارك. انت هيك ونحن هيك، كتبت نحن هيك وهيك منموت، ونحن دعاة الشرعية اللبنانية هيك وهيك بدنا نموت، بين ايدين الشرعية اللبنانية مش بين ايدين خوارج الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان.
أخيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. يلا على 03-444-037 فيكن تبعتوا رسائلكم المكتوبة والصوتية، مش طلب، مش إنه اتصال هاتفي. خلينا نبلش بدون أي تأخير. مثل ما قلت لكم في قضايا كتيرة، مش بس قضية مرشد الحاج سليمان، هيدي قضية بيتحمل مسؤوليتها هو تجاه اللي ذكرناهن. فخلينا نبلش بأغنية من الزمل الجميل، أغنية لشاب لبناني غاز فرح، غسان فرح. Thinking of you though you're not so far. Love is free for all.

0: غاز فرح، غسان فرح المطرب اللبناني من الزمن الجميل. Love is free for all. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. ماذا بعد بوطن لبنان؟ قاضي لبناني متقاعد وعزيز، ولكن سيارة مسجلة باسم مرته وابنه، سيارتين، واحدة باسم ابنه واحدة باسم مرته، واثنيناتهم بيحملوا اسم المشترك غالب غانم. القاضي الرئيس المتقاعد غالب غانم اتصلت فيه وبلغته هالشي هيدا، وصار ياخد ويعطي معي، وبالآخر نظرا يمكن لكبر سنه ما عادش طلبني. يا عندك سيارتين كل وحدة حاملة نفس اللوحة، وهذا شيء مخالف للقانون بعائلتك يا حضرة القاضي الرئيس غالب غانم. بير كان عنده احتفالية بمسقط رأسه ببسكنتا، موفق، بس كمان بدها تنشال لوحة من اللوحات عن السيارة اللي غير شرعية. عندك لوحة جديدة صب ولوحة قديمة مستعمل اللوحتين، وفوق هذا وكله اللوحة القديمة واللي محطوطة على سيارة غير مسجلة بالدولة بهدي باسم هاللوحة، حاطط لها ابنك أو مدامتك شارط قاضي لحتى ما حدا يوقفه. يا قولوا الله، الصور موجودين، وممكن اليوم الظهريات ينحطوا على صفحة نحن عيونك يا لبنان. سلام حضرة القاضي غالب غانم الصديق العزيز، ولكن ما في إلنا صديق إلا بالقانون، وحضرتك من كبار رجال القانون المحترمين القاضي غالب غانم. يا صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير والله يسعد صباحك خيي جوني. هدالي هلأ طازة، هدالي هلأ نازلين كصف هلأ مباشر، هدالي هلأ طازة. الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين. يلا ما يسلموا سلاحهم، يلا خليه ينزل يدافع، يلا ريحة ما فيه ما حيريحونا، الله لا يريحهم بجاه النبي.
0: آمين جاه كل الأنبياء. يسعد لي صباحك يا حسام. الله لا يريح كل مين عم يدمر وطننا لبنان، والله لا يوفقه كل مين عم يدمر وطننا لبنان وبيخالف قوانين الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا منتجات لبنانية منفتخر فيها، ومنها زيت الزيتون اللبناني من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، إنتاج أباً عن جد من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون بين 800 و900 متر جبال بعيدة عن رطوبة البحر. بتميز زيت زيتون وادي التيم جودة وصفاوي من حصبية عين جرفة إلى مويدنا بكل لبنان، مؤسساتكم، مطاعمكم، بيوتكم بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن توصوا السيد حسين دربية. زيت زيتون وادي التيم 03-180-641 03-180-641 زيت زيتون وادي التيم. صوتك عالي جبل لبنان. كمان أجيرو وشكاوى من أجيرو، مش بس منا نحنا ومن كل المؤسسات، حتى من الأفراد والمواطنين. نعم أجيرو بتبيع الحزمة البوكي على أساس إنها unlimited، بعد شوي منلاقي حالنا إنه ماضيين نحنا إنه على مثلاً 50 جيجا unlimited، وخلصوا 50 جيجا ما بعدش unlimited. كيف بيطير unlimited مع الجيجا معكون يا حضرات المختلسين أجيرو؟ فكمان المواطن الصديق بالسمايا فؤاد صابر من سكان عين الرماني كمان عنده نفس المعاناة مع سرقة أجيرو لخطوطنا ولجيجابايتاتنا.
2: جون مستر جوني كيفك؟ ماشي الحال؟ معك فؤاد من عين رمانة. مزبوط، سمعتك على بكره عم تحكي عن اوجيرو، في شيء عندهم عم بيصير مش مزبوط يا خيي. اشتركت انا اول الشهر 160 جيجا، ما في 10 ايام راحوا كلهم، وبعدني مشترك بالواي فاي القديم، يعني ما فتت ما اشتغلت كثير، ما عملت شيء فيهم ابدا. حكينا معهم اللي انت تصرفهم، في شيء مش مزبوط. ومركبين هيدي الراوتر عندي بالبيت، ركبوها حدها بتلقط 50 قوتها، بس فوت على أوضة النوم لجوا شي على 5 متورة، يعني بتنزل للعشرة. يا عم ينصبوا على العالم يا خيي هودي، يا في شي عندهم مش مزبوط، في شي عندهم غلط بالشركة. ومرسي ومنشوفك.
0: يسعد صباحك فؤاد صابر، وشفنا بعضنا بالسمايا وتسبحنا يوم الجمعة أو السبت مش هيك؟ يلا فؤاد صابر، إلى متى سنصبر على هالظلم هيدا من أوجيرو؟ وإلى متى ستظل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات ساكتي عن هالشي اللي مش منطقي؟ ما تبيعوا بقى يا أخوتي، يا أخوتي، يا حبيباتي، ما تقولوا لنا أنليمتد وترجعوا تقولوا لنا خلص الأنليمتد. هيدي بس هيدي مطيرت لي ضبانات عقلي. شيلوا من كونتراتاتكم كلمة أنليمتد، بيعونا 50 جيجا، 100 جيجا، 200 جيجا، بيعوا بوكيات، بس مش أنليمتد 50 ومش أنليمتد 100، يعني بتخلص ال 50 خلص طار الأنليمتد معك. هيدي شغلة مش منطقية، مش أخلاقية، مش تجارية، مش ذكية. عم تلعبوا بذكائنا، بتبيعونا أنليمتد وبترجعوا بتتراجعوا. هيدي سرقة يا دولتنا اللبنانية، سرقة عم تسرقنا إياها أوجيرو باسمكم. يا صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية بنفتخر فيها، منهم أوكرا كاترينج لكل مناسباتكم الحلوة. أوكرا كاترينج على إنستغرام، فيكن تشوفوا كل القطايب والأشياء الحلوة والمزينة والمزوقة. إنستغرام أوكرا كاترينج دوت ألبي، رح أعطيكم رقم تليفونهم، بس اسمعوا بالأول رسالة من جوزيف منصور أوكرا كاترينج، وتعريف أكثر وأكثر عن هالشركة والمؤسسة اللي هي بتصرف أفراحنا ومناسباتنا، افتتاح محلاتنا وغيرها.
3: صباح الخير جوني، لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كاترينج بمنطقة بصليم. نحن شركة كاترينج عم نغطي كل الإيفنتات وكل المناسبات بلبنان، من أصغرهم لأكبرهم. وهلأ بلش عنا موسم التحضير للصيف الجاي 2027، هلأ بلشت كل العالم تتصل فينا وتاخد أفكار عن الحفلات يلي بدهم يعملوها، أو الويدينجز يلي عنده عرس أو اللي بده يتجوز أو اللي عم يجوز ولاده، كلنا عم بتواصلوا معنا هلأ بلشوا لياخدوا أفكار أكيد الأسعار وشو نحنا منقدم. فهلأ اللي حابب يتواصل معنا رح يكون عم بياخد مثل باكيج، سبيشل باكيج هلأ، إذا عم بيكونوا عم بيقولونا أنه هن من مستمعين إذاعة جبل لبنان، رح يطلع لهم مثل أوفر من عنا أو باكيج سعر خاص لقلهم، بس أكيد بيكونوا عم بيحجزوا من هيدي السنة، لأنه شوي عم تتغير بعض الأوقات الأسعار بلبنان بهيدي الأوقات. فأنا متمنى من الكل أنه اللي حابب بيكون عم بيتعرف علينا، عم بيزورنا، عم بياخد أفكار عن الودينجز لسنة الجاي، لحق حاله هلأ. هلأ هيدا الموسم بلش كرمال كل العالم تنظم أمورها. وكمان أنا بدي أقولك عن جديد مرسي على كل هالنهار اللي كل يوم بتضوي على الموضوع، وإذاعة جبل لبنان عم بتضوي على هيدا الاسم يلي نحنا نفتخر شو عم نقدم، وبدنا نوصله للعالم بطريقة أسرع. مرسي كتير لألك جوني.
0: جوزيف منصور أوكرا كاترينج، نحن بنفتخر فيكن. أنا افتخرت فيهم لما تعرفت عليهم وزرت صفحتهم على إنستغرام أوكرا كاترينج دوت ألبي، وإنتو كمان اللي بعدكم ما بتعرفوهم رح تتعرفوا عليهم. طريقة عملهم الزينة الحلوة الكواليتي الحلوة بالمأكولات وبكل شيء. بيقول أنا أفراح، أنا افتتاح مناسبات، كل الأشياء الحلوة اللي فيها ضيافات وفيها كاترينج. أوكرا كاترينج دوت ألبي 8162666 68. جوزيف منصور ومدامته وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع حلو كتير، بداية أسبوع مليئة بالنشاط. 8162666 68. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية.
4: بونجور مسيو جوني، كيفك حبيب القلب؟ تمام. فادي فايق معك رشايا الوادي. أول شيء ما تنسينا ب23 بيوم الدرس تطلع لعنا على رشايا نشوفك فوق. ثاني شيء معك حق بالنسبة لأوجيرو، أنا كنت آخذ من أوجيرو وآخذ أنليمتد. تهلكني تقطيش. نحكي هون يضبطوا لي إياها ويعملوا لها ريستارت وما بعرف شو. طلع مثل ما حضرتك عم بتقول ما في شيء اسمه أنليمتد، بس يخلصوا تصير تقطيش. لهيك اضطريت روح على انترنت خاص وادفع زيادة تمشي أموري، لأنه صراحة مش مزبوطين أبدا.
0: صباح الخير يا فادي. أول شيء صحة يرحمكم الله. تاني شيء بالنسبة لقصة رشايا، أكيد أنا طلبت منكم لأنه هلأ بعد بكير للمهرجان الحلو برشايا الحبيبة، بعتوه قبل 3 أيام تنعملكم بروموسيون لحتى يعرفوا كل الشعب اللبناني كيف يتوجهوا لمهرجانات ومناسبات رشايا الحلوة وكل الضيعة اللبنانية. بعتوهن دغري، بعتوا ديركت 03-444-037 والأصدقاء بيبعتوهن على 2 سوا على الهواء وتحت الهواء، تحت الهواء 70-220-888. ودايما لما بتزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك بتشوفوا كل المخالفات والقضايا اللي بنرصدها أنا وياكم. نحن عيونك يا لبنان ونحن صوتك يا لبنان عبر إذاعة جبل لبنان، لا نسكت عن أي حق. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد من الأشياء اللي عم تصير بوطننا لبنان، تصوروا أنه ضابط يخالف تعليمات معينة ولو كانت مبطنة يعني، بس أنه فهمون وهو ما بده راح مبارح ويتحمل العقوبات الأمريكانية. كل إنسان أكيد بيعرف حاله وهو دارس بأمريكا، هذا الضابط اللي هو نائب مدير عام أمن الدولة بيعرف أمريكا وبيعرف قوانينها وبيعرف لبنان وبيعرف قوانينه العسكرية وكل شيء موجود قدامه. وهو اختار مبارح أنه يكون بالسنة الثانية لمقتل حسن نصر الله. قول الله وتوكلنا على الله من إذاعة جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت تعبولت تع
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم منخفض جوي هلا محدود او غير محدود المهم تشتيل شوي علينا امطار وعواصف رعديه انخفاض بدرجات الحراره يلا ابتداء من اليوم وخلال الايام المقبله كانوا وعدينا الاحد هيك اجا غيم شتت ببعض المناطق الشماليه وكان في ضباب على المرتفعات وهيك شويه بخ على المناطق الجبليه ابتداء من اليوم أمطار متفرقة عواصف رعدية ورياح خاصة بالمناطق الشمالية والجبلية يلا الله يبعث الخير لوطننا لبنان لبنان بآخر شهر إيلول أيلول يعني إيلول بالسرياني وتشرق دام يعني تشرين الأول يعني اللي جاي هلأ بعد كم يوم يومين صوتك عالي جبل لبنان في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 28 أيلول 2026 الزميلة سلوى بعلبكي وروبورتاج بعنوان البنزين يحلق فهل يهرب اللبنانيون إلى السيارات الكهربائية؟ أرقام السوق اللبنانية تشير إلى نمو السيارات الكهربائية ما في انتقال واسع ولكن السيارات الكهربائية عم تنبع بال 2018 بلشت تفوت السيارات الكهربائية للسوق اللبنانية السنة الماضية 13300 سيارة كل أنواع السيارات الجديدة 700 سيارة كهربائية سجلت من إجمالي السيارات الجديدة يعني تقريبا 700 يلا منيح عم بيزيدوا السيارة الكهربائية بتمشي بين 400 و600 كيلومتر بكل شحنة بحسب طرازة تحية للزميلة سلوى بعلبكي جريدة النهار البنزين يحلق فهل يهرب اللبنانيون إلى السيارات الكهربائية؟ إذا بدكن تتملكوا سيارة كهربائية ما لكم غير حلال جروب حلال رنتكار سيارات هايبرد صديقة للبيئة موديل 2026 من مختلف الطرازات والألوان الحلوة حلال رنتكار حلال جروب لبيع السيارات وتأجير السيارات 03-166-711 طريق عام المنصورية وفي صالة عرض أيضا تقاطع الدكويني مقابل سوبر ماركت هابي حلال رنتكار حلال جروب أهلا وسهلا فيكم بيعا للسيارات وإيجارا للسيارات 71-166-711 إميل حلال وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع سعيد ومنتج عبر إذاعة جبل لبنان صوتك عالي يا جبل لبنان 03-444-037 صباح الخير يا حسين
5: أي جون يسعد صباحك كل الاحترام بدي عزبك بدي ناشد من منبرك عرفت كيف صوتك عالي جبل لبنان بدي ناشد الدكتور سمير جعجع في عالم بيصور مبارح وبهاي المناطق وضواحيها عم تناشد كانت في حدا بيتبناها، شالوها من المدارس كبوها برا، بدهم يحرروا القدس، عرفت كيف؟ ويا ريت تحررت القدس، صرنا ندور مين بده يحررنا بلدنا. بلكي من ناشد من قبلك من عبرك النائب سامي جميل، الدكتور سمير جعجع، فارس سعيد بهاي المناطق، إذا حدا فيه يقويها لهاي العالم، إذا حدا فيه يأمن لها مسكن، لأنه اللي هجرها لهيدي العالم مش مسؤول عنها هو، عرفت كيف؟ مجلس الشيع الأعلى هذيك المرة قالوا روحوا لعند الدولة، ما تجوا على مجلس الشيع الأعلى تقعد، روحوا شوفوا الدولة. ما بلكي من ناشد من قبلك سمير جعجع، الدكتور سمير جعجع، أو الشيخ سامي جميل، مع حفظ الألقاب لكل العالم، حدا ينشدها هاي العالم، حدا يتطلع فيها، عرفت كيف؟ لأنه هدول اللي كانوا عم يحرروا لهم أرضهم تركوهم راكبين رنجات هلا، وعم يشتروا ذهب، بيبرموا على البيوت هلا بيشتروا ذهب وعكارات، عرفت كيف؟ بلكي إذا من قبلك عمل معروف فينا ننشدها لهيدا العالم تتطلع فيها لهاي البشر.
4: يسعد صباحك حسن جلوس، أكيد رسالتك توصل وكل أفريقاء عم يسمعونا، كل المسؤولين بكل الأحزاب اللبنانية عم يسمعونا وعم يسمعوكن. يلا قول الله يا حسن جلوس، الله ينجينا من المتعنتين اللي عم بيدمروا وطننا لبنان، ورهاننا على حركة أمل، وعم بيصير في أكيد اشتباك بالأيدي وبعض إطلاق النار ببعض القرى بجنوب لبنان بين حركة أمل وحزب إيران، لأنه عم يتمركزوا بين الشوارع وعم ينقلوا أسلحة من شقق وبنايات لبنايات تانية، فأهلهم وربعهم وناسهم بطلوا حاملينهم لعملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان. روك متل إنشورنس منحمي قصصكن برا وبحرا، روك متل إنشورنس تأمين على الصحة، على الممتلكات، على السيارات، بحرا تأمين على الزوارق واليخوت والسفن وحمولة السفن، حمولة سفنكن، إذا كان شخص منكن عم يشحن حتى ولو كان ربع أو نص كونتينر من كل أنحاء العالم وصولاً للميت كونتينر ولحمولة الباخرة كلها، تقدروا تأمنوا حمولة البواخر من خلال روك متول إنشورنس. مثل ما قلنا، تأمين الصحي لألكن، للعاملين عندكن بمؤسساتكن وبيوتكن، على موتورات سياراتكن، مش بس حتى على السيارة، تأمين ضد أخطار الإرهاب والحريق على بناياتكن ومؤسساتكن. أكيد كل رحلات الترانزيت بالبواخر بتحمل كونتينرات غالية على أصحابها التجار والمستوردين، وبدهم يأمنوا عليها وتكون بحماية روك متول إنشورنس. حمولتكن البحرية مؤمنة طالما هي موجودة بالبحر قبل ما توصل على المرافق اللبنانية. روك متول إنشورنس والشعار Together Strong، نقوى ببعضنا وإيد بإيد، الرعاية المستمرة برا وبحرا لكل ممتلكاتكن وصحتكن. روك متول إنشورنس 780-81-80، انضموا لكل الأشخاص ومنهم أنا بالتأمين على سياراتنا وصحتنا، يعني صحياً في CML الصندوق التعاضدي العلماني اللي أنا منتسب لقلو، كمان في روك متول إنشورنس فيكن تنقوا 780-81-80. مهم جداً التغطية البرية والبحرية وعلى كل ممتلكاتكن ومشحوناتكن كونتينراتكن، روك متول إنشورنس. إدارة وموظفي وموظفات روك متول إنشورنس

0: لكل المستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا بعثت لك صورة هلا. هاي الصورة أنا التقطتها ورصدتها المخالفة نهار السبت الساعة 1 بعد الظهر تقريبا، قدام جالوري اتحاد أو خباز علم صليبية. بعرف لك شيء على الصورة، الصورة تتكلم، يعني كارثة، يعني خطر على سلامته وعلى سلامة غيره. يعني ما عم بفهم، يعني ما حدا شافه من هالدولة ماشي على الطريق هيك، ما حدا شافه من الدراجين، ما حدا رصده. ما فهمت، بس أنا حبيت أبعت لك الصورة لتقوم أنت بالواجب يا سيد جوني يا خينا جوني.
1: يلا يلا تكرم عينك يا حبيب القلب يا شادي يا شادي. مش كل مواطن في إله دراج مخصص، يعني لما بكون في حواجز وبيكمشوه بالحمولة الزايدة. أكيد صرنا مثل أفريقيا، صرنا مثل الهند، مثل باكستان. باكستان متطورة أكثر منا، عندها سلاح نووي على الأقل. نحن هون في جماعة عملاء للفرس عم بيدمروا وطننا لبنان وعم بيدمروا القوانين اللبنانية، وفي ناس عسكريين ومدنيين متضامنين معهم أكيد، ولو كانوا بيشكلوا 10 أو 20 أو 30% من الشعب اللبناني، غالبين بسلاحهم غير الشرعي على 70% من اللبنانيين، ولكن نحن غلبتنا بالسلاح الشرعي وبالقرارات الشرعية العسكرية والمدنية. واللي بده يخالف التعليمات يخالفها، يصطفل بحاله ويتحمل مسؤوليته تجاه لبنان والمجتمع الدولي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ودن بيكري لبنان، شير بريد اند لوف، نتشارك الخبز والمحبة والحب. هاي بروتيين باندومي، باندومي غني بالبروتيين دبل، يعني هاي بروتيين فيكم توسعوا عليه على 16.35 من كل فروع وودن بيكري لبنان بكل المناطق اللبنانية، إضافة للباك تو سكول. مع كل مشترياتكم بيطلعكم تروس حلوة كتير، وأمنيات أولادكم بفروع الزلقة، زوق مصبح، بعبدة، البياضة، المتن، هالفروع الأربعة من خلال الأمنيات اللي بحطوها بالصندوق البوكس. جيبوا أولادكم يكتبوا أمنيات ويحطوهم بالصندوق. باك باك بيسع كل أمنيات أولادكم، وممكن يتحققوا هالأمنيات عبر وودن بيكري لبنان. إذن فروع الزلقة الأوتوستراد اللي بيفتح 24-24، فرع زوق مصبح يسوع الملك اللي قريبا جدا رح يكون عندهم كمان ملحمة لكل أنواع اللحوم الطازة البلدية، فرع بعبدة وفرع البياضة بالمتن. بكل فروع وودن بيكري لبنان أهلا وسهلا فيكن. 03-00-77-10 أو 16-35 وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف. تمنيات لكم من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري بأسبوع مليء بالنشاط والحيوية والخير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، حاطين صورة نعيم قاسم والدمار والحريق اللي حواليه، وصورة علم حزب إيران. نعيم قاسم كمان رافع أصبعه مثل ما كان اللي قبله يرفع أصبعهم. نعيم قاسم لم يقل خسرنا الحرب، لكن ماذا قال بين السطور؟ تضحيات كبيرة، مواقع لم تعد أولوية، معيار جديد للانتصار، بقاء حزب الله وعدم القضاء عليه. فهل تغير تعريف الانتصار بعد الحرب عند نعيم قاسم ومن لف لفيفه؟ يا جبل لبنان راديو زورون وجبل لبنان أبليكيشن. بعد شوي بصحيفة الشرق اللبنانية أستاذ عوني الكعكي كتب ارحل، موجهة هالكلمة لنعيم قاسم، ارحل واترك شعبك يعيش، بصحيفة الشرق اليوم الاثنين. إذن بالعديد من الموائع.

الإخبارية ومعلومات إذاعة جبل لبنان. نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد سليمان يتحدى قرار الرئيس جوزيف عون بمنع قادة الأجهزة الأمنية من حضور الاحتفال الذي أقيم في ذكرى حسن نصر الله، وحضر شخصيا ونشر عبر خاصية ستوري: لما الشخص منا بيشلح تيابه بيعرى هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت. يلا هو والتدابير المسلكية أو التدابير الأمريكية، كل إنسان بيعرف حاله وبيضرب حساباته، خاصة مثل ما قلنا إنه العميد مرشد الحاج سليمان إحدى دوراته الأساسية بتاريخه العسكري كانت بالولايات المتحدة الأمريكية، وبيعرفهم كتير منيح حتى أكتر منا، عايش بيناتهم سنين بالدورة العسكرية. يا قول الله، صوتك عالي جبل لبنان. نستعيد عبارة بعت لنا إياها راجح فيها من الفكر والتأمل والتبصر، عبارة على إحدى المقابر أعجبتني. كتبت هالعبارة على إحدى المقابر: كما أنت اليوم كنت أنا، وكما أنا اليوم سوف تكون، وما يميزنا هو ما تركناه وراءنا. يسعد صباحك يا راجح، ويطول عمر كل الأشخاص اللي بيحبوا أرزة لبنان ووطننا لبنان ومجد وطننا لبنان وحمايته. راجح وكل مستمع من مستمعي جبل لبنان، يسعد صباحكم لليوم الاثنين ببداية الأسبوع 28 أيلول 2026. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد. حسن نصر الله بذكرى تانية، ذكرى مقتله، كان بالزمانات يقول انه في عنده مهندس قالوا له انت بتعمر بنايات، قال له لا انا بهبط بنايات، كان عم يمزح فيها السيد حسن نصر الله، لا الله يرحمه صار عند ربه ماشي الحال. فبعد البريك المزيد والمزيد، وضحكت حسن نصر الله على مهندس بدل ما يعمر من حزب ايران عم بهبط بسوريا وبلبنان.

جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. بلشت عروضات اليوم ومبارح وقلت مبارح ومستمرين لغاية أول تشرين الأول أو حتى نفاد الكمية. باسم الخضار والفواكه كل يوم توصل الخضار الطازة لجوني ولا فهد سوبر فاليو الزلقة. كيلو البندورة 39,000 ليرة والتفاح ب 64,000 ليرة. فريمير فيش فينجرز بدولار و30 سنت 250 جرام فريمير. ولاميزا بتوفر عليكم فطاير سبانغ لاميزا 350 جرام دزيني فيها وزنها 350 جرام. فطاير سبانخ لمازة ب $3.70 بدل $5.50. ادي مامي اوشن جاردن 400 جرام $2.40. كابتن فيشر وعروضات حلوة كتير. عرموت كيلو عرموت مجلد كابتن فيشر ب $3.40. كلان سولي وكمان عروضات حلوة كتير. إيمونتال سلايسز بلان سولاي 150 جرام $2.70. إذا عروضات حلوة كتير على أوشن جاردن على كل الماركات المرتبة بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. من دعبول سكر أبيض 5 كيلو $3.40. نيوتيلا كبيرة نوتيلا 750 جرام $7.40. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء 7 أيام بالأسبوع. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. كافي ميت 453 جرام $4.25. حليب المراعي لتر أربعة حليب المراعي كل واحدة منهم لتر أربعتهم $4.95 بدل $7.20. توفير كبير. الواد الأخضر حمص بطحينة 400 جرام $0.95. أروبا شوغر فانيليا 24 ساشي $1.40 أروبا. بقسم المشروبات الروحية بفهد جوني والزلقة جوني ووكر ريد ليبل ب $11.40. توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية والمشروبات الغازية أيضا والكولا. أهلا وسهلا فيكن. 2 ديتول الماركة الشهيرة للتطهير ديتول 2 كل وحدة فيها 750 مليلتر 2 ناتهم $9.40. بالموليف 2-in-1 شامبو 380 مليلتر $1.80 فقط. كوتون تيج ماركة رويال 300 كوتون تيج $1.30 رويال. فيلادا توربو فيلادا ايزي 3 فيلادا $3.80 ايزي كلين فيلادا. عرض حلو كتير على كل مستلزمات فيلادا الماركة الشهيرة. مكروني ماركة أربيلا
400 جرام ب 55 سنت. شعيرية أو فرفالة أو أربيلا فوسيلي، كل واحدة منهم ب 55 سنت فقط بدل 80 سنت، مش بحق استيرادة. بقسم اللحوم، موزات برازيلي الكيلو ب 7 دولار و 40 سنت. أهلا وسهلا فيكم، هالعروضات بلشت مستمرة لأول تشرين الأول أو حتى نفاد الكمية. إدارة وموظفي فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني بيتمنوا لكم يوم حلو كتير. من إذاعة جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: صوتك عالي جبل لبنان وعم تابعين سوا فترتنا نحن وياكم. نعم، ماذا يحصل أيضا في وطني لبنان؟ جواد ابن حسن نصر الله بحديث للبنان أون قال التاريخ رح يحاسب الجميع، وإنه عم يفكر، مش عم يفكر كيف بده يسلم السلاح للدولة اللبنانية، عم يفكر بشراء المزيد من السلاح. فاقترحوا عليه بعض المواطنين بالتغريدة، بتغريدات، إنه اشتري بيجرات كمان مش بس سلاح. آخ يا بلدي لبنان، من الرؤوس الحامية واللي مش عم تحمي وطننا لبنان عم تدمره. عندي الفيديو موجود. يا قولوا الله، نعيم قاسم على موقع جبل لبنان صار عنده انه تضحيات كبيرة، مواقع لم تعد أولوية، انه خلص منخسرنا علي الطاهر، باي باي حلوين، مندمر غيره. معيار جديد للانتصار، تغير تعريف الانتصار بعد الحرب. زوروا جبل لبنان راديو وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. آخ يا بلد لبنان، آخ آخ. طيب نعم، الوزير السابق وئام وهاب يدعو دروز السويداء إلى القتال دفاعا عن أنفسهم، ويعلن استعداده للقتال إلى جانبهم بموقف سابق أخده. خلينا نسمعه بصورة صوتية، الوزير السابق وئام وهاب.
1: برأيك كيف رح تنتهي هلأ اليوم بالسويدة؟
2: ما رح تنتهي، شو ما تنتهي؟ أنا أدعو أهلنا بالسويدة إلى التسلح، إلى الاستعداد، أدعوهم إلى القتال للدفاع عن أنفسهم، عن قراهم، عن أهلهم، عن أعراضهم، عن بيوتهم. عم يتهاجموا ببيوتهم أولاد السويدة، ما عم بيعتدوا أحدا، وما تكونوا معتدين أهم شيء، ولكن ما تهاونوا مع حدا بيقرب ليكن، ما تهاونوا مع حدا، وكلنا معكن.
1: هل ممكن نشوفك بالسويدة يعني إذا على الأرض؟
2: إذا صار طريق ليش لا؟ بعد الحرة اخترع طريق، يعني رح اخترع طريق أصلا، ما
1: قلت في عشرات
2: رح أطلع ورح اخترع طريق، يعني رح نخترع طريق إن الله راد.
1: كيف يعني؟
2: وقريبا قريبا شو هلق شو بدي يعني قعد ناقش أنا وياك على الإعلام، حكينا شي تاني هلق شو بدك بالتفاصيل.
1: قلت عندك في عشرات آلاف المقاتلين مستعدين، هلق
2: شي اللوجستي شو بدك فيه أنت، بس إنه يعني إن الله راد نحن حدهم ورح نكون حدهم.
1: أنا لا أتكلم لوجستيا، إنما إنه فكرة إنه اليوم وئام وهاب يطلع على سوريا يعني بهيدا النظام الجديد، يعني هي
2: على السويدة، على
1: السويدة هي فكرة مستغربة جدا.
2: على السويدة، على السويدة، مش على الشام.
1: ما بقى تطلع
2: على الشام إلى محل تاني، إلى وقت تاني، يعني كان في مشروع معين، ولكن هذا المشروع له شروطه. مش هيك بطلع، أنا ما بطلع ببيع الناس وببيع أهلي وببيع عشيرتي.
1: طيب بس ما هيدا يعد تدخل يعني بالشؤون، كمان شؤون دولة أخرى.
2: أي شؤون دولة أخرى؟ أخوتي وأهلي وعائلتي وناسي وعوضي، نحن ناس، نحن متدخلين ببعضنا، ما في شو عائلة، شو أي تدخل هذا؟ أي تدخل؟ جيب لي الأوزبكستاني والباكستاني والما بعرف شو هذا الأيغوري وكذا، جيبهم عم بفوتهم على أهلنا بسوريا وبتقليل لي تدخل؟ أي تدخل؟ أخوتي أهلي شو بعرفني بيعيش عندهم بكرة بيعيشوا عندي، شو الكلام هذا؟ نحن أهل وبيت وبيوت وحدة وعيال وحدة، شو أي تدخل هذا؟
0: إذن استمعنا ل موقف سابق ل الوزير السابق وئام وهاب. تحية لأهلنا الموحدين الدروز بالسويداء، والمسيحيين الأرثوذكس بالخمس ضيع الأرثوذكسية وضيعة إنجيلية اللي تم كمان تدمير وإحراق منزلهم، ومن شهر ونص كمان بعد عمليات الحرق والاعتداء مستمرة إحدى القرى الكاثوليكية بأول محافظة السويدة، نحن متوجهين من دمشق، كمان تم نبش المقابر، رمي الموتى وانتهاك حرمة المقابر ورمي الموتى خارج قبورهم وتوابيتهم، وإحراق كنيسة مرمخيل للروم الكاثوليك بهالضيعة المعترة. فكل التضامن مع الموحدين الدروز والمسيحيين بالسويدة، الله يحميكم ويثبتكم بأرضكم، ما بنقدر نقول غير هيك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بونجور من المستمع. مستمع مايا، بونجور مايا، شو بعتت لي؟ انستغرام ما بيفتح عندي هون، يعني ما تخلينا هلا نرجع نشتمون لأوجيرو بالمعنى انه شتيمي، يعني عتب على رفض على تعلية صوت من أوجيرو، وما من بطء أوجيرو ومن بيعهم قيامهم ببيع احتيالي لبيئة تسمى Unlimited، وهي بس تخلص قال البيئة مثلا 50 جيجا بس Unlimited. طب كيف هيدي أوجيرو؟ يا عملي لها داونلود وبعتي لي إياها. مستمعتنا العزيزة مايا، ويسعد صباحي، يكون هارك سعيد وأسبوعك سعيد. صباح الخير أستاذ جوني، صباح لبنان المحبة والتعايش. نعم، سجل لي صوتك يا أبو علي، ابعت رسالة صوتية، يا رسالة أيضا 9 ثواني. أهلا وسهلا فيكم.
3: صباح الخير جوني، كيفك حبيب القلب؟ سؤال السوري بقى حق بسوق، بقى حق بسوق على العموم
0: السوري أو غير السوري بسوق بوطننا لبنان خلافا للقانون، لأنه في عنا ناس لبنانيين خلافا للقانون معهم سلاح غير شرعي وعملاء للفرس وعم يدمروا وطننا لبنان. مشان هيك البلد هلأ رغم محاولاتنا نحن والقوى الأمنية أنه نمسكها، بس بلد عم يتدمر للأسف على يد بعض أبنائه الضالين. فالله يساعدنا بس نخلص من تدمير لبنان منرجع أكيد 100%. هلأ ممسوكة بنسبة 50 و60%، ماشي الحال، كله بينكمش وكله بتوقف. تكرم عينك مستمعنا الكريم اللي رقمك بنتهي ب958. آخ يا وطني لبنان آخ. صوتك عالي جبل لبنان، والصوت العالي دايما لأشخاص بمحبة وطنهم لبنان، وعم نتعاون نحن وياهم ومنعلي الصوت، ومنهم النائب الأستاذ إبراهيم كنعان. مين سرق اللبنانيين وين أصبحت الودائع؟ جواب لمنصة استضافته صوت بيروت انترناشنال لنائب إبراهيم كنعان. بنسمع سوا دقيقة من هالمداخلة اللي هي بتهم المذيعين اللبنانيين وبتهمنا كلنا. النائب إبراهيم كنعان وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان.
4: كل الحكومات المتعاقبة مع إذا بدك السياسة المصرفية اللي كانت موجودة من مصرف لبنان للأصل كلهم شو عملوا؟ دينوا دولة مفلسة سنويا. كنا نعترض من وقت ما استلمت أنا بال2010 وعم نعترض على هيدي العملية. حنا تقرير لجنة المال 39 توصية صدرت ما احترموها. ليه؟ لأنه مشوا بسيستام بنظام استدانة بدون سقف. ومن وين؟ من برا باليورو بوندات ومن جوا بالاحتياطي مصرف لبنان.
0: إذا موقف سابق للنائب الأستاذ إبراهيم كنعان، وهالموقف بينطبق على كل يوم. تدينوا وعملوا اشياء كتير موبقات بأوقات سابقة، فلس وطننا لبنان. النائب إبراهيم كنعان ودايما الكشف عن الحقائق، من سرق اللبنانيين وأين أصبحت الودائع، ومطالباته من خلال اقتراحات قوانين باسترجاع أموال المودعين. وأيضا على صفته للنائب إبراهيم كنعان المذكرة 132 المتعلقة بقسم من الطرقات التي شكلت محور مطالباتنا ومتابعاتنا منذ العام 2025 على أساس موازنة 2024 و2025، وتعذرت معاملاتها التنفيذية سابقا. بشرى سارة سلكت طريقها إلى التنفيذ ساحلا ووسطا وجردا. شكرا لوزير الأشغال فايز رسامني ووزير المال، وسنواصل التعاون مع البلديات والمخاتير لتأمين حقوق المتن على كل الصعد. نشر الأستاذ إبراهيم كنعان طرقات عين طورة ظهر الصوان صنين بسكنتا الغيبة برمانة جورة البلوط، مرموسة، العيرون، عين سعادة، رومية، طريق نهر الكلب، معالجة جدار متصدع على طريق عين سعادة رومية، حملاية، طريق كنيسة القديسة رفقة، طريق المتن السريع، تركيب عواكس للطرق، عين عار، مدرسة الاي سي، ومعالجة انهيار على طريق الفنار، العقار 49. إذن شكرا لكل المذكرات اللي ألغت أشياء وعملت أشياء تانية للصيانة. فايز رسامني وزير الأشغال، شكرا لك باسم النائب إبراهيم كنعان وكل مواطني المتن وكل لبنان من خلال صيانة الطرق وتسهيل أمور المواطنين. النائب إبراهيم كنعان يسعد صباحك، كان استقبل مبارح مخاتير المتن وشارك بعشاء رابطة المختارين المخاتير، والتعاون مستمر مبارح واليوم وبكرة لتأمين حقوق المختار وحاجات كل المتنيين. تحية لمخاتير المتن بعشائهم السنوي رابطة المخاتير، و18 صورة للنائب إبراهيم كنعان مع محبة المخاتير لألو ومحبته للمخاتير ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا وطننا لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا نحن وياكم فترتنا. بليز ما حدا يطلبنا لا على 01 ولا على 03، لأنه البرنامج 03-444-037 رسائل صوتية ومكتوبة فقط لغير. أهلا وسهلا فيكم. الفيديو بعت لنا إياه مستمع، شو هو؟ مايا ليه ما شرحتي لي شو هو الفيديو؟ أولا أجيره بطيئة، عم يعمل داونلود على ألمة مهله لأنه خلص الأنليمتد اللي مشتركين فينا إحنا شهريا، بيخلص أنليمتد بصير أبطأ من زلحفة، شيء معيب جدا. يا صوتك عالي جبل لبنان. لوبيك أولى ضحايا المطحنة الكبيرة. شو هيدا؟ منقحة؟ شو هي؟ زاهي؟ طيب ما بتبعتولي شغلات افتحوا أنتوا وابعتوا وعملوا لكروب لحتى تسهلوا علي، ما نضل كل دقيقة نقول أجيرو أجيرو، والله يلعن أجيرو، والله يلعن باقة الأنليمتد تبع أجيرو، والله يلعن احتيال أجيرو وسكوت وزارة الاتصالات عن أجيرو. أنليمتد وبيخلص يا أجيرو، شيلوا كلمة أنليمتد وحلوا عنا بقى، خدوا الخمسين جيجا بس تخلص أوكي بنفهم إنه خلصت، بس تقولوا لنا أنليمتد وتحطوا تحت منا خمسين جيجا بس تصرفون بيخلص الأنليمتد، شو هالاحتيال هيدا؟ باقات احتيالية من أجيرو. الرقم اللي بنتهي بالخمسة أربعة ثمانية ما عنا برنامج مساعدات يا حبيب قلبي، الله ييسر أمركم يا رب. صوتك عالي جبل لبنان ورسالة صوتية بنسمعها سوا. الله عم أهلك أجيرو. أيوة
1: عدلي صباحك استجوني، والله ما قبل تشد إيدك، شعبنا مات، شعب نايم يا معلم، ما حدا هون، لو بده تصير فاتورة بمليار الله وكيلك شعب نايم. الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية
0: يا حبيب قلبي، يسعد لي صباحك. قول الله صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: على معبر الكافيهات بعض الزعران قال مسميين حالهم الجناح العسكري لعشيرة آل زعيتر، أعلنوا الحرب على الجيش اللبناني واستقلال جمهورية معبر الكافيهات والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت وبيع المحروقات بالسوق السوداء. منشوف بالفيديو الجيش اللبناني عم بيطردهم وبيكسر لهم عظاماتهم، ولكن وقحين وقاحة ما بعدها ولا قبلها وقاحة يا. وكمان مجموعة من الزعران ببوداي بالبقاع على رأسهم المدعو حمزة حسن شمص ومجموعة من الزعران مئات ألاف الطلقات النارية، يعني بتحرر القدس وما بعد حيفا وما بعد بعد القدس وحيفا خلال تشيع جتي ببلدة بوداي بالبقاع. والله أعلم وين رصاصاتهم وقعت يا. شي أزعر أكتر من هيك ما بقى يصير بهالجماعة اللي فالتين على روس وانه على حل شعرهم. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الثلاثة الله راد 29 أيلول وزارة الزراعة وجامعة سيدة الويزي داعيننا لمشاركة لندوة يوم التفاح اللبناني 2026 بعنوان ابتكار اليوم استدامة للغد بحرم جامعة سيدة الويزي أنديو بزوق مصبح. بكرة الثلاثة من 10 الصبح لتنتين بعد الظهر بيتخلل هالاحتفال معرض بعنوان من أرض لبنان التفاح ومنتجاته. بكرة الله راد 10 الصبح الاستقبال وتسجيل الحضور، من بعدها النشيد الوطني اللبناني افتتاح اليوم اللبناني للتفاح، كلمة مدير عام وزارة الزراعة، كلمة رئيس جامعة سيدة الويزي، كلمة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وكلمة راعي الاحتفال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. من بعدها جلسة الحوار الأولى بإدارة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين. وجلسة الحوار الثانية بكرة الله راد ابتداء من الساعة 12:30 الظهر الإعلام والتسويق بإدارة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. تتحدث الوزيرة السابقة المهندسة وفاء الضيقة حمزي، ويتحدث أيضا بهالندوة بجامعة سيدة الويزي الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات بشري رئيس بلدية بقع كفرة، وعصام براشد الخبير بالتسويق الزراعي. إذن بكرة من الله راد من 10 الصبح للتنتين بعد الظهر، لأنه رح يكون في كمان مسابقة أجمل تفاحة بجامعة سيدة الويزي. تحية للمنتدين أهلنا من كل المناطق اللبنانية. وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الذي يدير جلسة الحوار الثانية، ووزيرة البيئة التي تدير إحدى الجلسات أيضا جلسة الحوار الأولى، وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين. والمنتدين اللي عم بيعلوا صوتهم بكرة الله راد بالانديو سيز إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، ورح يعلي الصوت لتصريف المنتجات من التفاح ومشتقاته إلى الدول العربية والعالم لحتى نساعد أهلنا بقضاء بشري وبكل لبنان لتصريف منتجاتهم من التفاح. والاستمرار بالصمود بكرامتهم ببشري وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن حسن نصر الله كان يقول إنه في عنده مهندس من مهندسينه بحزبه الإيراني اختصاصي بهدم البابينه، وخبر نكته مدتها 35 ثانيه لما كان بعضه طيب. بنسمع سوا.
1: احد اخواننا عنده من شباب العسكر بيشتغل بالمتفجرات، يعني خبير متفجرات، بيوقف على حاجز بيقول له انت شو بتشتغل؟ بيقول له مهندس. بيقول له يعني بتعمر بنايات؟ قال له لا بنزل بنايات.
0: بنزل بنايات.

نعم كان عنده مهندسين تنزيل بنايات مش تعميرة. يا الله ينصر شرعيتنا اللبنانية، ما منقول غير هيك، وينصر قرارنا الشرعي اللبناني العسكري وكل من يتقيد بالقرار الشرعي العسكري اللبناني، مش بخالف التعليمات العسكرية بروح بشارك. قول الله ليتحمل كل إنسان مسؤوليته. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة. شريط على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، خلينا نشوف. يعطيهم ألف عافية laptops، زميلتنا ناشرة الموقع كريستيان لجميل وفريق عملها. خاص laptops كتب الزميل جان بيير وهبي: طويلة على رقبتكم، خاطف الدولة ليس أهلاً لمحاسبتها. يتحدث زميلنا جان بيير وهبي عن نعيم قاسم خاطف الدولة اللبنانية الذي هو ليس أهلاً لمحاسبتها. وخاص laptops أيضاً عن البابا ليون: أتيل سوفي لا فرانس؟ بقلم ناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان لجميل. Le pape Léon a-t-il sauvé la France؟ ونتابع مع laptops الزميل جان بيير شليطة: عامان على غياب نصر الله. النائب رازي الحاج قال للaptops: إرث نصر الله أبعد الشيعة عن مشروع الدولة اللبنانية. تحية للنائب الأستاذ رازي الحاج والزميل جان بيير شليطة اللي أجرى المقابلة معه. أسئلة وأجوبة. أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديث لموقع laptops.com إلى أن منذ تولي السيد حسن نصر الله قيادة حزب الله وحتى وفاته نجح في تقديم صورة مختلفة عن المشروع الأساسي للحزب المتمثل في تصدير الثورة الإسلامية إلى لبنان والسعي إلى إقامة دولة إسلامية. ولفت النائب الحاج إلى أن نصر الله تمكن من بناء صورة سياسية وشعبية غطت على هذا المشروع من خلال وضع الحزب في إطار المقاومة ضد إسرائيل، وهي الصورة التي اكتسبت مفاعيل سياسية كبيرة في ظل الظروف التي كان يعيشها لبنان، ولا سيما خلال مرحلة الاحتلال السوري حتى العام 2005. وتابع النائب رازي الحاج: بعد الانسحاب السوري انتقل الحزب إلى مرحلة أكثر حضوراً، مرحلة أكثر حضوراً داخل الحياة السياسية اللبنانية، فأصبح ممسكاً بمفاصل أساسية في الدولة بالتوازي مع استمرار ارتباطه بالمشروع النفوذ الإيراني وصولاً إلى العام 2024 وبداية حرب الإسناد. إلى آخر الحديث. حديث النائب الأستاذ رازي الحاج إلى موقع laptops.com خاص laptops جان بيير شليطة ومقابلة مع النائب رازي الحاج. وفي laptops أيضا الزميل شادي هيليني: نعيم قاسم أمام لحظة مفصلية اليوم، يعني عن خطابه مبارح، ماذا يخفي خطابه في ذكرى نصر الله؟ الزميل جورج أبو صعب في laptops ومقال بعنوان: الموقف الأمريكي من إيران، العصا قبل الجزرة. إضافة إلى أسرار laptops: الليرة أمام خلط أوراق والأسوأ آت. في أسرار laptops: علم موقع laptops أن مرجعيات سياسية ومالية تتداول في سبل مواجهة التدهور الاقتصادي والانهيار الاجتماعي الذي يحذر منه خبراء منذ أشهر. بأسرار laptops. وأيضا مبروك جان عزيز، تفاصيل كتيرة بlaptops.com. خلينا نشوف هلأ الشريط الإخباري كمان على مدار الساعة. هل تتوسع الضربات الإسرائيلية إلى جزين؟
معلومات بتقول أنه قيادات حزب إيران هربوا وانتشروا بقضاء جزين. الله يستر قرى جزين من الدمار اللي عم بيسببوا جماعة الفرس بلبنان. الميكانيزم تأذن بإعادة صيانة طريق مشغرة سحمر. أخبار محلية، أخبار اقتصادية. النفط يتراجع والدولار تحت الضغط. بالأرقام، وزارة الاقتصاد تشدد قبضتها على المخالفين. الله يعطيهم العافية وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، يعطيهم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان. الخبر على ليبتوكس وكل وسائل ليبتوكس.com وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. تحية لزملائنا وزميلاتنا بليبتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان لجميل. صوتك عالي جبل لبنان.

0: تحية ل الدكتور بول معربس، اختصاص الجراحة النسائية والتوليد، الدكتور بول معربس وعائلته الحلوة الله يخلي لك إياهن. وبدنا نقله للدكتور بول معربس باسم كل المحبين هابي بيرثدي لابنه مارك، صار عمره 18 سنة. يا ابني السماء تضحك لك وتحميك، بول معربس وزوجتك وولادك الله يخلي لك إياهن ويخلي لك مارك 18 سنة والعمر الطويل والنجاح، مثل نجاحك ومثل نجاح والدك دكتور بول الدكتور جورج معربس، مستشفى معربس للتوليد ببدارو. الله يخلي لك إياهن ويخلي كل ولادكن هابي بيرثدي لكل الأشخاص اللي عيد ميلادهم هالأسبوع، ومنهم مارك بول معربس. منقول لك الله يخلي لك إيه مني من مستمعي جبل لبنان، من طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار الصديق العزيز لقلنا اتنيناتنا حبيب الكل، الله يخلي ولادكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام، اللي افتتح تسليم جوازات السفر البيومترية بأمريكا عبر السفارة اللبنانية والأنصليات مباشرة للمواطنين حتى ما يتعذبوا على لبنان، ورئيس دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي العقيد جورج داغر أصدر تعميم إلى جميع شركات الطيران، انتبهوا يا لبنانية كل الأشخاص اللي جوازاتهم قديمة، للتفضل وأخذ العلم أنه اعتبارا من تاريخ 1/10/2026 يعني بعد يومين يتوقف العمل بجوازات السفر اللبنانية نموذج العام 2003 غير البيومترية، ويمنع مغادرة المواطنين بموجبها، أما عند الدخول إلى لبنان فيسمح لحاملي جوازات السفر اللبنانية من عام 2003 غير البيومترية بالقدوم إلى لبنان، بيجوا ساعتها وبيبدلوها هون بلبنان. بقى انتبهوا يا لبنانية يا لبنانيات، كل شخص هلأ طلعوا بباسبوراتكم، ليش إنه تركينهم قديمين من 2003؟ جيبوا باسبورات وعملوهم على 10 سنين بكل مراكز الأمن العام بكل المناطق اللبنانية. تحية لرئيس دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي العقيد جورج داغر. إذن ابتداء من بعد بكرة يمنع مغادرة اللبنانيين، يعني حتى شركات الطيران بتقلكم أعطونا جواز سفركم منه بيومتريك، فإذا ممنوع تغادروا جيبوا باسبور جديد ورجعوا بتسافروا. يمنع السفر لحاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة غير البيومترية نموذج 2003. صوتك عالي جبل لبنان. نقيب الصيادلي السابق الدكتور جو سلوم وموقف من الأشخاص اللي عم بيهاجموا بعضهم وبيهاجموا قيادات بعضهم، الكلمة لألك نقيب الصيادلي السابق الدكتور جو سلوم.
1: بداية ألف تحية للصديق جوني الصديق. صحيح الهوى كبيرة وربما صحيقة جدا، صحيح الخيارات متباعدة وأحيانا تفضل مصلحة دولة أخرى على صالح وطن وشعب، ولكن صحيح أيضا أن لا مفر من التلاقي، ولا يبنى وطن إلا بردم الهوى ومد اليد للبناني الآخر وأن اختلفنا معه بكل شيء، والطريق للوصول إلى الآخر تبدأ باحترام شهداء ومشاعر اللبناني الآخر مهما كانت الهوى والاعتبارات والتباعد. النقيب جو سلوم.
0: يسعد صباحك. النقيب السابق للصيادلة الدكتور جو سلوم. وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ بعد البريك راجعين راجعين، خليكم معنا يا لبنانيين محبين للبنان أو كارهين للبنان. نحن المحبين للبنان هيدي منبرنا وهيدي إذاعتنا وهيدا صوتنا العالي. الكارهين لوطننا لبنان والعملاء للخارج عسكريين ومدنيين، خليكم على السماع بس خليكم مقهورين، لأنه هالإذاعة هي إذاعة الشرعية الجمهورية اللبنانية، رئاسة الجمهورية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية الشرعية والمتقيدة بالشرعية من داخل القوى الأمنية.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
4: كبرت كبرت كبرت تع تع بولت تع بولت تع.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: اضرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان في ذكرى وفاة القديس مار منصور دوبول نبذة عن حياته بفرنسا تحية لجمعية مار منصور دوبول بلبنان رئيس جمعية مار منصور وليد الزايك والرهبنة العزرية مبروك عيد القديس مار منصور دوبول شفيعكم وشفيعنا كلنا
3: سان فانسان دو بول أو مار منصور خلق بفرنسا ب 24 نيسان سنة 1581 كان يرعى الغنم والبقر مع أهله علمته الطبيعة روح التواضع أحب النفوس البسيطة الفلاحين والفقراء كان عمره 10 سنين لما التقى برجال فقير وعطاه كل مصرياته فات على المدرسة بعمر 12 سنة تعلم بسرعة كبيرة فرنسي واللاتيني وأدهش عمه الكاهن بمعرفته بيوم أخده معه على المستشفى شاف بعيونه حب وحنية للمرضى وصار يساعدهم ويغسلهم وقال له عمه تعرف يا ابني أنه كل مريض بيمثل يسوع جاوبه وقال له شفت يسوع عم بيتألم على فراش المرض وهون عرف أنه عنده دعوة كهنوتية فات على الإكليريكية وارتسم كاهن عن عمر 20 سنة عايش صراع كبير بين المال والجاه والمساعدة والعطاء كان لازم يساعد عائلته ماديا وبذات الوقت كان منفتح له بوابة كتيرة حتى ياخد مناصب ويمتلك ثروة تعرض للأسر من بعد ما لحق شخص تيرد مصاري لسيدة كانت تركت له ثروتها تعذب كتير وبمعونة الله وبشفاعة مريم العذراء أصبح حر طليق ونظرا لسيته الحلو عينوا الملك هنري مرشد لزوجته استغل هيدا المنصب ليساعد الفقراء المنسيين أحد الناس عهده مبلغ كبير من المال قدمه دغري لمستشفى المحبة طلع الأب منصور سلم القداسة درجة درجة ومن بعد ما اغتاله الملك هنري واستلم ابنه يلي كان هو المرشد تبعه قدر يعمل إصلاحات دينية كبيرة بالمملكة صار كاهن رعية بضاحية من ضواحي باريس ساعد الفقراء أسس المدارس المجانية ومن بعدها التحق بعائلة غنية كتير كان مرشد لكل القرى يلي كانوا يملكوها ساعد الفقراء كتير وخدم المرضى تعين مرشد للسفن البحرية الفرنسية برتبة ضابط وقدر يكون قدوة للمحكومين يلي كان يستعملهم الجيش الفرنسي تيجذفوا بالسفن وقدر يترك أثر بنفوسهم ويردهم ليسوع أسس جمعية المحبة سنة 1625 كانت جمعية كهنة ومن هناك انطلقت رسالة الأباء العزريين وانضم لأنه الراهبات كممرضين كبرت الرهبنة كتير وبآخر أيام حياته كان الأب منصور سعيد كتير بعد ما شاف مرسلي عم بيطوفوا بكل أقطار العالم حملين نور المسيح توفى ب 27 أيلول 1660 وأعلن قديس ب 10 حزيران 1737 وكان شفيع للأعمال الخيرية
2: هيدي سيرة حياة قديس رائع مار منصور دوبول من فرنسا إلى كل العالم بالإيمان رئيس جمعية مار منصور وليد الزايك والرهبنة العزرية وكل المؤمنين مار منصور دوبول يشفع بوطننا لبنان ويحمي عند يسوع المسيح صوتك عالي جبل لبنان بدنا نقول هابي بيرثي أنا وياكن للقاضي الرئيسي سمرندا نصار يسعد صباحك هابي بيرثدي والعمر الطويل يا رب بالعطاء والمحبة لوطنك لبنان. القاضي الرئيسي سمرندا نصار اللي بتحكم ضميرها دايما بالعدل، ومثل شعار العدالة اللي حامل الميزان بإيد والسيف بإيد، العدالة عمية مغمضة عيونها، هي منا عمية، العدالة مفتحة عيونها بس مغمضتهم لما بتحمل الميزان، بتحمل الميزان لحتى تعدل بين أطرافه. هابي بيرثداي للكل.

0: إذن
1: تتهني يا رب ودايما في العالي.
0: هابي بيرثدي الرئيسي سمرة نصار من كل المحبين. وهلا عم شوف هون على صفحتك على فيسبوك تهاني من كل المحبين ومنهم رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة، صديقنا المشترك العزيز إلي حنا مخلوف كتب لك هابي بيرثدي، إضافة لمئات اللايكرز ومئات المغردين اللي كتبوا لك هابي بيرثدي رئيسي إلي حنا مخلوف وكل المحبين. عقبال المية رئيسي دايما بالطليعة والنجاح والأمان. زميلنا الإعلامي جلال عساف هابي بيرثدي أحلى رئيسي بالدنيا. خليكي عم تحكمي بالعدل مثل ما بنعرف مسيرتك من سنوات، والله يوفقك ونحن بحماية العدالة أكيد بوطننا لبنان. ومنهم القاضي الرئيسي سمرة رندا نصار اللي منشوف صورتها كمان مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ومدعي عام التمييز الرئيس أحمد رامي الحاج لبوا دعوة وزير الإعلام الأستاذ بول مرقص لاجتماع مخصص لبحث قانون الإعلام الجديد بحضور عدد من المهتمين. الرئيس سمرة رندا نصار، مدعي عام التمييز الرئيس أحمد رامي الحاج، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أكيد منتداول بكل أمورنا بخدمة وطننا لبنان مع القضاء اللبناني اللي هو رمز القانون والعدالة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. خلينا ننطر أجير وتعملنا داونلود لحتى نسمع الرسالة.
2: هيدون يسعد صباحك وصباح جميع اللبنانيين يا رب وكل مستمعينك. بدي أسأل سؤال بس لو سمحت. أنا نهار السبت أنا بشغل على تاكسي، جيت على ساحل علمة محل ما كانت الشختورة شو اسمه الطيارة عفوا، حضرتك بتعرف وين الطيارة، ما رح نذكر أسامي المطاعم اللي موجودة. الفالي باركينج فاتح على حسابه، يعني ما في دولة ما في لا بلدية ولا في درج، فاتحين هني على حسابهم الفالي باركينج، قاطعين الإشارات من ساحل علمة من فوق ومن جوا ومن مالة الأوتوستراد، محاولين الطرقات، ممنوع تفوت لجوا عملت هدول المطاعم إلا ما تكون فايت شخصيا لجوا، وما عجبك بيعملوا معك مشكل كمان يا لطيف، يعني هني الدولة على الأرض. فهذا برسم المعنيين.
0: أبو مخيل إذا بتعمل معروف، أولاً إذا ما بتصور لصورة بتنزل على بلدية جونية من قبلي قسم الشكاوى وبتتشكى عليهم لأنه هيدي تابعة لبلدية جونية، ومنعرف تماماً أنه رئيس بلدية جونية وأعضاء المجلس البلدي ما بيقبلوا أبداً بأي مخالفة. انزال وبلغهم، وإذا حدا بيقدر يتصور لي هالإجراءات اللي عملينا جماعة المطاعم شركة VIP ابعتوا لي اكيد، ابعتوا الصور ومعززه بشكوى لبلديه جوني. معلش خلينا نكون سوا ضمن اطار القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اذا حسب العديد من المواقع الاخباريه ومنهم شبكه اخبار ياسور نشروا صورة لنائب رئيس نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، وكتبوا نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد سليمان يتحدى قرار الرئيس جوزيف عون بمنع قادة الأجهزة الأمنية من حضور الاحتفال الذي أقيم في ذكرى حسن نصر الله، وحضر شخصيا ونشر عبر ستوري على صفحته لما شخص منا بيشلح تيابه بيعرى هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت. مدير عام أمن الدولة ممثلا بنائب مدير عام أمن الدولة، أكيد أنت غير المدير العام، أنت نائب مدير عام أمن الدولة وبتتحمل مسؤوليتك العسكرية والسياسية

0: وهي كربينا، وكل إنسان أكيد بيتحمل مسؤوليته. تحياتنا لألك نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، اللي عمل دوراته، إحدى دوراته الأساسية بتاريخه العسكري عملها بأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيعرف قوانينها وبيعرف لهم راسهم للأمريكان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني ونشاطاته بالويك اند مساء الجمعة 25 أيلول، لبى النائب البروفيسور فريد البستاني دعوة قطاع المهن الحرة في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية حفل عشاء سنوي تكريمي لأصحاب المهن الحرة، تقديراً لعطاءاتهم ودورهم برقي المجتمع وبناء الوطن، واحتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف. الاحتفالية أقيمت بمطعم مسبح الجسر بالدامور. على صفحته النائب البروفيسور فريد البستاني صورة بتجمعه مع الموجودين والمدعوين، كل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، وتحية للصديق العزيز مسؤول قطاع المهن الحرة في جمعية المشاريع المهندس أحمد نجم الدين على هالمبادرة الكريمة، متمنين له ولجمعية المشاريع دوام النجاح والعطاء. وأيضا صورة بتجمع النائب البروفيسور فريد البستاني مع السفير السعودي والسكرتير والملحق العسكري السعودي، كتب على صفحته: تشرفت بالمشاركة في حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية في أجواء تعبر عن عميق العلاقات الأخوية بين كل أطياف الوطن والمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت بالتهاني إلى سعادة السفير وتمنيت للمملكة بقيادتها الحكيمة وشعبها دوام التقدم والازدهار. النائب البروفيسور فريد البستاني استقبل امبارح بدارته ديوان القمر وفود بلدية ومخاتير من عدة بلدات شوفية، وتباحثوا بآخر مستجدات التحركات الشعبية والخطوات المرتقبة والواجبة لمكافحة الغلاء المستفحل وتفلت الأسعار. ومن ثم لبى دعوة رئيس بلدية الكنيسي الصديق نظير سعد إلى دارته، حيث التقيت الأهل والأصدقاء. وظهراً توجه ظهر الأحد توجه النائب فريد البستاني إلى بلدة كفرحيم لتهنئة الصديق الشيخ نظام بوخزام بمناسبة زواج ابنته، وفي فترة بعض الظهر تابع استقبال الوفود في دارته ديوان القمر بدير القمر. الله يعطيك العافية النائب البروفيسور فريد البستاني بخدمة وطنك لبنان، ومتابعين سوا نحن وياك إيد بإيد كل قضايا المواطنين من مودعين ومخالفين لقانون المولدات الكهربائية وغيرها. صوتك عالي جبل لبنان. إذن جواد نصر الله ابن حسن نصر الله ما بده يسلم سلاح، بده يجيب سلاح، بلكي بيوصي على أجهزة بيجرز بطريقه. 16 ثانية من حديثه لأحد المنصات الإخبارية.
1: مثلا أنا إذا بتقولي لي عم فكر تسلم سلاح، أنا بقولك عم فكر كيف بدي يجيب سلاح. هلا إذا بتقولي بس من هون للحدود الفلسطينية يعني منزل السقف، نحن أملنا من إلى ما بعد وبعد حيفا وبعد القدس كمان إن شاء الله.
0: يا قول الله ما بده يسلم سلاح للدولة اللبنانية، بده يجيب سلاح. جيب لك شي صفقة بيجرز كمان، هيك بيطرحوا عليك المغردين على صفحات التواصل الاجتماعي. اللي بدق الباب بيسمع الجواب بوطن لبنان، وهيدي ديمقراطية إلهم حق.

يروحوا ويحضروا اللي بدهم اياه واحتفالات اللي بدهم اياها. ونحن مؤيدي الشرعيه اللبنانيه قلنا حق كمان مثل كل المواطنين. ردوا عليه قالوا له بطريقك اشتري بيجرز اذا بدك تشتري سلاح كمان. يا اخ يا وطن لبنان، اخ اخ يا شرعيتنا اللبنانيه، يا شرعيتنا الحلوه، انتشري ببيروت الاداريه وخلصينا من السلاح والذخيره غير الشرعيه اللي في لها كثير مخابي مخابي مخابي. بيعرفوها المستمعين باذاعه جبل لبنان وبلغونا عنها، فتفضلوا نفذوا ببيروت الاداريه، خلصونا من كل مسلح غير شرعي اللي بيقوم بيرفع راسه بتنكسر رقبته وبتنفرك رقبته ديناي وراسه بينكسر وعظامه بتتكسر. بدكم تخلصونا يا شرعيتنا اللبنانيه كمان، يعني انتوا لكم دور كبير بتخليصنا على الاقل من بيروت الاداريه، وبعدين بنتوسع مثل نقطه الزيت بالمي بتتوسع. قولوا الله بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيين ولبنانيات، والمزيد

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة سلفية بجبل لبنان، وفد من بلدية سلفية برئاسة الأستاذ وليد بوسعد، وفد من بلدية دفون برئاسة المهندس ربيع أبي عاد، زاروا دار المختارة والتقوا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، شكروه على دعمه ومساهمته بإنماء المنطقة، وعرضوا آخر المستجدات مع التأكيد على الوحدة الوطنية وروح الانتماء والتعاون. كما تم التشديد بدعم مطلق من سعادته على أهمية دور المجالس البلدية وكفاءتها واحترام صلاحياتها وخصوصية قراراتها وشؤونها الداخلية والخارجية وعدم التدخل في عملها، بما يحافظ على الاستقرار البلدي ويعزز مسيرة الإماء. تحية لبلدية سلفية برئاسة الأستاذ وليد بوسعد اللي هو أيضا مدير عام شركة رامكو التسبي. أهلنا بسلفية، الله يثبتكم بتعايشكم بهالبلدة الرائعة. بلدة تدفون أيضا تحية لكم ولبلديتكم، والله يثبت هالتعايش بوطننا لبنان آخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط، ومنشدد نحن وياكم على حرية العمل البلدي وحرية القرارات والشؤون الداخلية والخارجية لكل بلدية، ومن سلفية ودفون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطن كل لبنان؟ نستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الاثنين 28 أيلول 2026، بعنوان هل ينجح؟ هو أسبوع مفتوح على المطالب المعيشية والاجتماعية، هو أسبوع تريد من خلاله النقابات والروابط إرسال مجموعة رسائل إلى السلطة السياسية بأن الأمور مش ماشية، وبأن الناس تئن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع أسعار النقل والطاقة والمواد الاستهلاكية، مما سيؤثر حكما في الأسابيع المقبلة على كل الفاتورة كما على القدرة الشرائية للمواطن، وانتظار ما ستفرج عنه زيارة رئيس الحكومة لأمريكا ولقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما بممثلين عن صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي. يقال أن هناك في التداول مجموعة أفكار وضعت على الطاولة للنقاش وللبحث لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة، ومن ضمنها كما يقترح رئيس الجمهورية تبعا لزواره إلغاء رسم $6 الذي فرض على صفيحة البنزين مطلع هذا العام، كما إعادة النظر ببعض الرسوم التي صدرت في الموازنة أو ربما تعليق العمل بها، بانتظار أكيد تبلور أسعار البترول العالمية والتداعيات الكوارثية على الجميع وفي كل دول العالم. نعم، الله يحمي وطننا لبنان. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان أعصاب اللبناني مع الإنترنت، الحلقة الخامسة. اللبناني بيفتح الإنترنت وبيشوف الإشارة ضعيفة، بيقول أكيد خلصت البيئة، مثل ما عم يصير عنا هون بجبل لبنان، يعني بيبيعونا unlimited بعد شوي صغيرة بيقولوا لنا خلصت البيئة بعشرين الشهر. بيشتغل على يعني بيعمل ريستارت للراوتر، بينطر دقيقة بيرجع بيفحص، السرعة بتصير أبطأ من قبل، بيطلع على البلكون ليلتقط إشارة، بحط الموبايل حد الشباك وبيرجع بيقول شو هالإنترنت، وفجأة بتشتغل السرعة بسرعة البرق، بيضحك وبيقول الحمد لله رجعت الحياة. رجعت أوجيرو للحياة. أعصاب اللبناني مع الإنترنت صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة الحلقة الخامسة. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. رسالة صوتية منسمع.
3: ايه مرحبا، كيفك أستاذ جوني؟ ماشي الحال. أول شيء بصبحك وبصبح كل المستمعين. يعني اليوم إذا بتلاحظ السوشيال ميديا باليومين بخصوص ذكرى مقتل حسن نصر الله، فما بعرف أنه العالم أنه بالقوة بيحطوا لك هيك، بيصوروا لك أنه نحن مش فرقيني معنا حدا، بس يقولوا جيبوا سيرة هذا الزلمة رجل الأمن نايب ما بعرف مين، أنه ضابط كبير عطى تعليماته أنه رئيس الجمهورية أنه ما حدا يحضر من رؤساء القوى الأمنية أو النايبين شو اسمه الدفن أو شيء. شوف الكذب والتلفيق، أنه عرفت كيف إن كان صح ولا كان مش صح. يعني بحطوا لك عصاش مية أننا ها نحن بنكسر أي قرار، نحن ونحن ونحن ونحن. يا عم شو هالعالم المتشاوفة، شو هالعالم، قوم عني لدب لدب فيك مثل ما بقوله. مش معقول مش معقول. يعني ليك وين هن تفكيرهم؟ لأن نحن بألف خير على أساس عايشين، ولك نحن ليك ليك لبنان وين رايح؟ للأسف يعني للأسف.
7: نعم للأسف. يلا اختار نائب مدير عام أمن الدولة العميد الحاج سليمان أنه يروح ويحضر وغرد تغريدة، وكل كل إنسان بيحمل مسؤوليته إن كان مخالفة للقرارات الأمنية والعسكرية، وإن كان كمان القرار الدولي اللي أخذته أمريكا وعم تراقب فيه كانت كل الأشخاص الموجودين بذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله. يلا كل إنسان يتحمل مسؤوليته الكاملة غير المنقوصة، إن كان نائب عام مدير عام أمن الدولة نائب المدير أو غيره. كل إنسان عقلته براسه هو بيوجه حاله وبيتحمل مسؤوليته. نحن عم نتحمل مسؤولياتنا بدعم الشرعية اللبنانية ودعم القوى الأمنية الشرعية اللي بتتأيد بقرارات الشرعية، القوى الأمنية الشرعية اللي بتتأيد بقرارات الشرعية. هدول أحبائنا واللي بنعترف فيهم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نوقف سوا الموسيقى وننتقل للحبيب زياد الرحباني. زياد الرحباني وعتابة بطريقته العبقرية لزياد. صباح الخير زياد الرحباني. من ألبوم بما أنه لجوزيف صقر اللي شاركت أنا بتسجيله مع زياد باستوديو.
8: هذا بيت عتابة خليجي. قالوا هودي حبوب لازم تبلعنهم،

بيكي كل العزوبيكي تبلعنهم

اسمك حلو اسمك حلو والعيلة تنالين ومعودة شو بدك تنالين إذا فكرك تقسي تنالين ما ممكن لين.

انت بلع بريئه بريئه تقول وهي مش بريئه.

0: الله زياد
1: هيدا حفلة كان زياد عم يعزف فيها حفلة أمام الجمهور عتابة

بيخنن كلوني صار عنا صهر بيجنن كلوني دعوا نفرح قصوني وكلوني لا توجعوني لا توجعوني ولا تكروا كلوني انبسطوا على القطع

0: الله. إذا هالاحتفالية هيدي كان موجود فيها زياد الرحباني، كان بعده بيناتنا قبل ما انتقل. زياد الرحباني وعتيبة، ويسعد صباحك وليكن ذكره مؤبدا.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا هلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شيء، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟

0: آخ يا وطن لبنان، من إعلان جمهورية بيت زعيتر على معبر الكفاءات وأعلنوا الحرب على الجيش اللبناني. بس أكلوها أكلوها منيح، سمعنا تكسير شوية عظام على يد الجيش اللبناني البطل. ما تخافوا، عنا جيش لبناني بيحمينا بإذن الله. بدون يبيعوا المازوت والبنزين بأسعار السوق السوداء، وبدون يعلنوها جمهورية الكفاءات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ النائب المدعو حسين الحاج حسن كمان المزيد والمزيد من التقيؤ للمواقف. يا حبيبي، مين معاهم، مين مفوضك انت ومعلمك ومعلمينك السابقين والحاليين واللاحقين انه تخربوا وطننا لبنان؟ يا هو عم يسأل رئيس جمهورية ورح نجيبه بنهاية هال 26 ثانية اللي عم يتقيأ الموقف فيهم حسين الحاج حسين.
1: مين مفوضكم؟ مين مفوض فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة يجيبوا قوات أجنبية على لبنان؟ عم نحكي قانون؟ يا دولة القانون؟
2: هلا بيقول لك أنت مين مكلفك؟ حل عني، أنت أصلاً يعني أنت إنسان؟ اللي مين مكلفك يعني؟ أنا الله مكلفني، أنت مين مكلفك؟ أنا الله مكلفني.
0: سامعين التناقض؟ عم يسألوا رئيس جمهورية منتخب أنت مين مكلفك، ورئيس حكومة معين كمان منتخب بالشرعية مين معينك ومين مكلفك؟ وهن لما كانوا مستلمين بالقوة دولتنا اللبنانية كمان أنتوا مين مكلفكم؟ نحن الله مكلفنا. أنتوا مدعيين الله، أنتوا مدعيين الله.
1: مين مفوضكم؟ مين مفوض فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة يجيبوا قوات أجنبية على لبنان؟ عم نحكي قانون؟ يا دولة القانون؟
2: هلا بيقول لك أنت مين مكلفك؟ حل عني، أنت أصلاً يعني أنت إنسان؟ اللي مين مكلفك يعني؟ أنا الله مكلفني، أنت مين مكلفك؟ طيب. أنا الله مكلفني.
0: فيا حسين الحاج حسن، بما أنه هلا أنت كمان عم تسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مين مكلفك، منقلك باسم الشعب اللبناني ومنستعير مفرداتكن، المفردات السوقية تبع زميل لألك بكتلة ما يسمى الوفاء للمقاومة، يعني الوفاء للفرس. حسين الحاج حسن، طهر نيعك قبل ما تجيب سيرة رئيس الجمهورية العماد المغوار جوزيف عون. طهر لسانك وطهر نيعك قبل ما تجيب سيرة الشرعية المنتخبة ومن قبلكم منتخبة وعلى راسكم قوانا الأمنية الشرعية ورئاسة الجمهورية. آخ يا وطن لبنان، شو فيك موبقات؟ نعم، المزيد والمزيد، خليكم معنا جبل لبنان، إذاعة سقف الحرية العالية.

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الفنان شادي جميل عم نتابع له أخباره بلبنان بسوريا وبكل أنحاء العالم. فنان خلوق صوته حلو مش هيك؟ نتفق عليها هيدي. وبيرتل بكناية سوريا يخليك بصوتك. شادي جميل وتضلك بصحتك. شادي جميل على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بيان رسمي: نعلن بموجب هذا البيان أن السيد جان جبران، يعني شادي جميل هو اسمه الفني، هو من بيت جبران، ابنه جان جبران، ابنه للمطرب شادي جميل، هو المسؤول الوحيد والمخول بإدارة وتنظيم أعمال المطرب شادي جميل بكل دول العالم بما يشمل الحفلات والمناسبات والتعاقدات الفنية. إذن جان جبران ابنه لشادي جميل جهة الاتصال الرسمية والحصرية بكل الأعمال والتنسيقات والعقود والحفلات الخاصة بالمطرب شادي جميل. مع الاحترام والتقدير الأمضاء المطرب شادي جميل، ونشر شادي صورة لقاله هو ابنه. الله يخلي لك إيه يا شادي جان جبران، الله يخلي لك هالوالد المؤمن وصاحب الصوت الحلو واللي بيرتل بالكنيس مثل ما قلنا. الله يحميكن ويحمي وطننا لبنان ويحمي المسيحيين بسوريا وبكل العالم. خلينا نسمع سوا شادي جميل عم بيشارك بأحد البرامج التلفزيونية لهون وبس على الـ LBCI، وشعلها عايل ماني عايل.

0: أسمر يا أبو الجدايل حلوة هي. قلت لها قومي قومي قبل ما شق هدومي. إذن شادي جميل وتسليم لابنه جان جبران أعماله بلبنان وبسوريا وبكل أنحاء العالم. جان جبران ابنه للمطرب شادي جميل، يخلي لك هالوالد. هالاحتفالية سمعناها نقلنا عن احتفالية على الـ LBCI لهون وبس مع زميلنا هشام حداد. ودايما جبل لبنان إذاعتكن. صوتك عالي جبل لبنان. ويش موني شركة لبنانية بخدمتكن بأكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية والمزيد والمزيد من الخدمات. وإن شاء الله الأسبوع المقبل بشركم بخدمة جديدة كمان يا رب. يلا بس يتم التوقيع والإعلان عنها. دايما ويش موني بتصرفكم من خلال هال 1400 فرع والشباب والصبايا الموجودين بكل لطافة وبكل شطارة مدربين لخدمتكم. كل فواتير أوجيرو ألفا وتاتش، تشريش خطوط بالأسعار الرسمية، دفع فواتير بلدية مدينة بيروت، والعديد من الخدمات. داونلود ويش موني آب واستفيدوا من كل الخدمات اللي بتعرضها وبتوقعها مع شركات أخرى ويش موني، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلي، وخدمات لألكن صيادلة ودكاترة ومهندسين، إضافة لكل قطاعات المجتمع من خارج لبنان. تاب تاب ساند ساند ويف ويش كارد فيزا كارد وماستر كارد، فيكن تحولوا على وطننا لبنان وبالعكس بكل أمان وتحت إشراف مصرف لبنان. ويش موني إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم أسبوع سعيد ومنتج. والفروع الرئيسية بويش موني بتفتح لغاية الساعة 10 بالليل، 7 أيام بالأسبوع بخدمتكم من ساعات الصباح للساعة 10 ليلا، سبت وحد وعيد 6 و 6. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم تسلم معدات مخصصة للبلديات المستفيدة بمنطقة الشوف. وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين رح تستلم هالمعدات بإطار تنفيذ مشروع الوقاية. الوقاية من حرائق الغابات ومشروع الإدارة المجتمعية لمخاطر حرائق الغابات. اليوم الاثنين الساعة 12:30 الظهر بينطلقوا من مركز وزارة البيئة ببيروت وبيوصلوا لبلدة كفر قطرة دير القمر. يعطيك العافية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، أنت وفريق عملك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. قضية صايرة مع فتاة لبنانية تلميذة، فينا نقول أنه انتزع مستقبلها بطريقة أو بأخرى على يد جامعة الـUST بالأشرفية. والدتها للرسالة الثالثة على التوالي عم تشرح لنا، أنا قلت لها أصميون لحتى نسمع القضية ونتعمق فيها ويكون أكبر عدد من المستمعين عم يسمعوا. من ضمن حق الرد للـUST اللي صرنا عاطينه نيه كتير بملف فقدان صناديق تبرعات داخل مبنى الـUST من 2.5 سنين، ما جاوبوا ولا بدهم حق الرد ولا شيء. الله يرحمك هيام صقر، يمكن لو كانت على قيد الحياة كانت اهتمت وردت، بس ولكن يبدو الورثة تبعولها أولادها بجامعة الـUST بالأشرفية ما بدهم يردوا. فبتحبوا تردوا أكيد الحق الرد محفوظ لألكن على الراس والعين مثل ما بيقولوا. المواطنة هند أيوب سكري والجزء الثالث من قصة بنتها ميرا مع جامعة الـUST بالأشرفية.
1: صباح الخير مجددا جوني، لألك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. معكم عن جديد هند أيوبي سكري بحلقة جديدة لقصة ميرا بنتي، قضيتها مع جامعة الـ AUST. قصة صبية عانت وبدل ما تلاقي الدعم لقت حالها عم بتواجه طريق مسدود. بحلقاتنا السابقة حكينا كيف ميرا بطلت تلاقي حالها بالجامعة وصارت تبعد تدريجيا، تحضر أونلاين بس لتخلص وتعبي المواد، تعتمد على حالها وعلى خبرتها اللي اكتسبتها من رفقاتها الصحفية برا مش بالجامعة. الموضوع وصل لمرحلة التصادم المباشر مع الادفايزر. مثل ما قلت، الادفايزر المفروض يكون هو السند للطالب كان هو المحطم، بوقت كان لازم ميرا تسجل مواد السنة الأخيرة أو السيمستر الأخير بالأحرى مثل ما وعدونا. وصلت المأساة لمحل قالت للإدفايزر لميرا تعي نعمل الكورسات الهنة الخاصة بالصحافة أنا وياكي سوا، يعني هي بتحضر لها الكورس وبتعلمها تتتت بالمكتب. طلبت منها تمر لعندها وصارت ميرا تروح وتجي على الموعد وما تلاقيها، ترجع تتصل وتقلها معليش كنت مشغولة تعي بكرة، وترجع ميرا تجي بكرة مرة تلاقيها مرة ما تلاقيها. قالت لها خلص انطريني أو برمي علي بالجامعة وأنا حكون موجودة، وفعلا بالآخر نطرتها بالمكتب ولقيتها. الصدمة كانت أنه ما كان في شيء مجهز، بعد كل هاي النطرة ما كان في شيء مجهز من الكورس اللي هو المفروض أنه بنتي تاخده معه أو الكورسات بالأحرى. تخيلوا لما ضاق خلقها وبدها تتخلص من القصة بأي طريقة ولقيت ميرا قدامها وهي مش مجهزة شيء أبدا، قالت لها خلص أنا حاعطيكي هدولي مجموعة مشاريع بروجيات، خدي لك هيك 12 بروجي هيك كبت لأيهم بوجهها، عمليهم باوربوينت اشتغلي عليهم سلي فيهم حضريهم وبعتي لي اياهم وبعتبرهم هن مشروعك النهائي وبحط لك علامة عليهم، وهيك أنا احنا بنخلص منك وانت بتخلصي منا وما بقى نشوفك هون. بنتي كانت تاخدها بالضحكة، بس الضحكة ما بعرف هيك الصفراوية يعني، يمكن قالت لهم انه انا كمان حابة اخلص يعني منكم اكتر، يمكن ما انتم حابين تخلصوا مني انا حابة كمان اخلص من هالجامعة. يعني رح وضح اكتر، الادفايزر عطيت لبنتي جهزت لها هي السيلابس كامل لشغلها اللي المفروض هي تكون عم تحضره المعلمة، عطيته لبنتي تعمل لها تحضير عليه باوربوينتس كرمال هي بعدين تستفيد منه وتعلمه لتلاميذها الباقيين. فبهالطريقة بتكون لهت ميرا بشي وبنفس الوقت هي ارتاحت منها، وبنفس الوقت بتكون ميرا عملت لها شغلها اللي المفروض هي كانت تعمله. يعني تخيلوا الفضيحة لوين وصلت. هون أنا كأم وكتربوية دخلت أنا يعني مع بنتي، طبعا بعدني أنا وياها، قعدت أنا وبنتي ليلة كاملة ساعدتها لنخلص هالمشاريع بأي ثمن، وحاولنا نجهز الباوربوينت سوا بأسرع وقت، وقلنا منخلص بقى من هالمسلسل ونقفل هالصفحة للأبد، خصوصي أنه كنا يعني عم نرتب وراء السفر على أساس الوعد اللي أخذناه من الجامعة أنه ميرا بتخلص هلأ عالصيف وبتتخرج. رح اكتفي بهذا القدر لليوم، وبكرة إن شاء الله منكفي بركي الحلقة الأخيرة. أنا بتشكركم على استماعكم، ميرسي جوني ونهاركم سعيد.
0: إذن استمعنا للسيدة المواطنة هند أيوبي سكري عن بنت ميرا والمعاناة مع جامعة الـ AUST الأشرفية. وأكيد مثل ما قلنا بنرجع منقول إذا عندكم رد يا جامعة الـ AUST أهلا وسهلا فيكن، ما عندكم رد بتكونوا كأنه شبه اعتراف بالكلام اللي عم تقولوا، مثل كمان شبه الاعتراف أو الاعتراف، لأنه هاي الحقيقة اللي أعلناها من مدة عن اختفاء صناديق التبرعات داخل جامعة الـ AUST بالأشرفية. يا قولوا الله، بتحبوا تردوا أهلا وسهلا، ما بتحبوا تردوا المشكلة عندكم بتكون. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية مدينة الشويفات بإطار مشروع الدعم المتكامل للصحة والحماية والمياه والنظافة بجبل لبنان، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمنفذ من قبل الجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب بالتعاون مع المنتدى النسائي اللبناني وبلدية مدينة شويفت جلسة توعوية بعنوان الأكل الصحي بميزانية محدودة مع أخصائية التغذية علا أسمى. علا أسمى بتعلمكم كيف تحافظوا على صحتكم، تختاروا الأكل الصحي واللذيذ من دون ما تتأثر ميزانيتكم. صحتك باختياراتك اليومية. جلسة مفيدة ومناسبة لكل شخص مهتم بصحة عائلته. بعد بكرة الأربعاء 30 أيلول الساعة 4 بعد الظهر في مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية في شويفت. كونوا معنا لأنه الأكل الصحي ممكن يكون أسهل وأوفر مما بتتخيلوا. إذن أخصائية التغذية علا أسمى، فيكن تحجزوا أماكنكن بهالندوة 76-675-015. تحية لبلدية شويفات، المنتدى النسائي اللبناني وكل الجمعيات اللبنانية والعالمية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والجمعية الإيطالية للتضامن بين الشعوب. بعد بكرة 4 بعد الظهر مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برص مسلم امبوسيب.
6: يا امي بحبها.
7: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
5: الله يستر.
8: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
10: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
11: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إلي يوسف الصديق ابن عمي المقيم في أمريكا واللي كان أحد أركان الدفاع عن وطننا لبنان لما كان موجود، كلنا كنا موجودين. السفير الأمريكي باللبنان ميشيل عيسى كان كمان عم بيدافع عن وطنه لبنان. أنا دفعت وبقيت. إلي الصديق والسفير ميشيل عيسى وعدد من الشباب تركوا لبنان وراحوا على أمريكا، وصار كل واحد منهم منفتخر فيه. السفير ميشيل عيسى إجا على وطننا لبنان كسفير أمريكي بلبنان. ابن عمي إلي الصديق ورفاقه بالدفاع عن لبنان كمان نجحوا، صاروا رجال أعمال ناجحين. وبدنا نقول إلي الصديق والأصدقاء اللي التقوا بالبرتغال بعرس حلو كتير، جمع الأصدقاء المدافعين عن لبنان سابقا جمعوا العرس بالبرتغال. سامانتا مبروك. سامانتا بنت لطوني قطان المغترب اللبناني وزوجة أجنبي، إن شاء الله بيتهنوا يا رب. ستيفن هاذرلي، سامانثا قطان وستيفن هاذرلي، مبروك لألكن، مبروك لبيك طوني قطان ولعيلة المحبة. من إلي الصديق، من داني عواد المهاجر على سويسرا وبيشتغل بدبي والتقوا بالبرتغال، من إلي المسن المهاجر لفرنسا وعنده استثمارات بغانا أفريقيا، رفاق السلاح بالدفاع عن القضية اللبنانية هاجروا من سنين ورجعوا اجتمعوا بعد غياب بعرس بنتو لرفيقن طوني قطان. الله يهنيكن وتضلوا مجموعين سوا بمحبة لبنان تحت أي سما كان. محبة لبنان بتجمعنا، وقضيتنا اللبنانية اللي دافعنا عنها ما بتنتسى، لا بتنسينا ولا بننساها. إلي الصديق يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني. ماذا في Lebanon Files؟ الجنوب خارج التغطية الدولية، 50 موقعا في مهب المجهول. قاسم يلوح بالورقة الداخلية. ما تلوح بشي يا سيد يا أستاذ، منك سيد. عندنا قوى أمنية شرعية، الله خلينا يهن، هن اللي بيحمونا ورح يحموا وطننا لبنان وينتشروا ببيروت الإدارية بإذن الله. من يحمي القاضي صادر تهديدات متكررة من أرقام أجنبية؟ مهربي المخدرات والشبكات أكيد، يعني هدول مثل إسكوبار وأخطر كمان بوطننا لبنان. 35 شخص، ملف كبير، محاضر تحقيق 300 صفحة. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي الرئيس سامي صادر، ومداهمة أوكار تجار المخدرات والمروجين. برافو مكتب مكافحة المخدرات، وتوقيفات واسعة ولكن دفع الثمن أكيد. التحقيقات والملهمات اللي جرت بإشراف القاضي صادر دلت على أسماء ورؤوس كبيرة بلبنان وخارج لبنان بشبكات تهريب وتجارة مخدرات. فبلشت تجي للقاضي صادر اتصالات من أرقام أجنبية وعلى ضباط بالاستقصاء بجبل لبنان، عم تجيهم اتصالات تهديد انه نحنا منعرف وين ساكنين وانتو عيالكن بخطر اذا كان ضليتوا عم تداهموا. فضباط استقصاء جبل لبنان والقاضي الرئيس الله يعطيك الف عافية بخدمة وطنك لبنان. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، قولوا الله، ومكملين احنا وياكم ايد بايد اكيد بخدمة وطننا لبنان. نتابع مع Lebanon Files. مقالات وأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. علاء الخوري خاص، ما الذي تغير داخل معادلة حزب الله؟ ميرا جزيني كتبت، لبنان القوي يفتح ملفات الحكومة بالأرقام. الزميل جوني منير وفقرت بأقلامهم في Lebanon Files. قاسم يلوح بالورقة الداخلية. كواليس Lebanon Files، ذكريات الطفولة، ريما الرحباني مع نديم ويمنى. في كل مرة تنشر ريما الرحباني صور من أعداد لألا، تنزل التعليقات إشياء سلبية وإشياء إيجابية المغردين. آخر جلسة جمعتها بالنائب نديم الجميل وأخته يمنى ببكفية، رحابني بيا وعمة لريما، كانوا يصيفوا ببكفية وبالدوار. بعدك بتذكر يا وطى الدوار. كتبت ريما الرحباني، ببكفية الطفولة وجيران الطفولة مجموعين بعيني وقلوب كبيرة، يمكن تكون فاقعة بوجه كتير ناس، لست أدري، بس على أكيد كاسنا نديم يمنى ريما بكفية العتيقة. عم يشربوا كاس بيرة. تشيرز ريما عاصر رحباني، نديم بشير الجميل، ويمنى بشير الجميل. صورة موجودة بLebanon Files. صوتك عالي جبل لبنان. البستاني يستبعد أي إيجابية بقرب اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي. دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ تعالج الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط مشيرا إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية سبق أن وجهت نداء إلى الدولة لخفض الضرائب على صفيحة البنزين. النائب البروفيسور فريد البستاني كان ضيف إذاعة صوت كل لبنان بدبي، أشار بحديثه حسب الرصد مكتب التحرير والمتابعة وموقع لبنان فايلز إلى أن لجنة المؤشر توصلت إلى اتفاق حول تعرفة النقل العام، مجدداً طرح $1,000 كحد أدنى لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص في ظل الغلاء المعيشي المتفاقم. هذا واستبعد النائب البستاني أي إيجابية بقرب اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

ذاته، فإن كل ما يقال عن طلب لا صحة له على الإطلاق. نحن بنرجع بنقول عبر إذاعة جبل لبنان الخبر صحيح ومطلوب كان إنه ما حدا يحضر، ولكن كسر أحد الضباط بأمن الدولة، نائب مدير عام أمن الدولة، كسر القرار وحضر. صوتك عالي جبل لبنان. وفي مرصد لبنان فايلز، ماذا عن القرار الظني في قضية المرفأ؟ توفرت معلومات للبنان فايلز تفيد بأن القرار الظني في ملف تفجير مرفأ بيروت قد يكون أفرغ من مضمونه، وهو ما تضعه المصادر في إطار الأسباب التي تقف خلف تأخير إعلانه. وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يتضمن القرار توجيه اتهام واضح إلى أي جهة في مسألة إدخال المواد المتفجرة إلى لبنان، كما لا يحسم المسؤولية المباشرة عن عملية التفجير. وتشير المعلومات إلى أن ما تم تسريبه حول تحميل الرئيس ميشيل عون مسؤولية إدارية يأتي بحسب المصادر في سياق حرف الأنظار عن جوهر القضية والنتائج المنتظرة من التحقيق. كما علم لبنان فايلز أن المسؤوليات الواردة في القرار قد تنحصر في إطار الإهمال الإداري من دون تسمية مسؤول واضح عن إدخال المواد أو عن الانفجار نفسه. إذن كواليس لبنان فايلز، القرار الظني في انفجار المرفأ. اشتباك ورصاص في هذه المنطقة. في الأيام الماضية خلال فترات الليل، إطلاق نار في بعض مناطق عكار الساحلية والوسطى من دون معرفة الأسباب، ليتبين لاحقاً بحسب لبنان فايلز أن مصدره نواطير بساتين الزيتون الذين كانوا يطلقون النار لدى سماعهم أي حركة، خصوصاً في ضوء تسجيل محاولات لقطف الزيتون من قبل بعض اللصوص في بساتين عديدة وبيعه أو عصره وبيع الزيت. نعم، تحية للنواطير أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. النائب إبراهيم كنعان كتب منذ قليل عبر حسابه على منصة إكس إن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من التفاوض المباشر واتفاق الإطار ومن تعزيز قدرات الجيش والحفاظ عليه وعلى دوره موقف دستوري ووطني ومسؤول، ويشكل اليوم الطريق الوحيد المتاح للبنان لمحاولة استعادة استقراره ودولته وسيادته على أرضها ومؤسساتها. وينهي النائب الأستاذ إبراهيم كنعان: من يملك حلاً عملياً آخر فليضعه على الطاولة، وإلا فليقف خلف رئيس الجمهورية ويدعم موقفه رأفة بالناس والوطن. تحية للنائب إبراهيم كنعان ومواقفه الوطنية. موقف الرئيس جوزيف عون هو الطريق الوحيد لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن العديد من العناوين، lebanonfiles.com. أنجلينا جولي تبيع منزلها التاريخي. السعودية تمد يد الدعم الاقتصادي للبنان أولاً. شكراً مملكة الخير. يا نشكر كل بلد بده يعمر لبنان مش بده يدمر لبنان. انخفاض سعر الذهب وارتفاع أسعار النفط. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. كل اللي انضموا لنا هلأ، في عنا المزيد والمزيد من الكواليس والقضايا. جبل

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ المهنة مساعد شيطان، حتى الشيطان يحتاج لمساعدين. تغريدة كتبها الدكتور دال حتي لفتتني، وطلبت منه مثل العادي لما بتلفتني كتاباته بطلب منه يسجلها لمستمعي إذاعة جبل لبنان. الكلمة لألك وصوتك العالي دكتور دال حتي، حتى الشيطان يحتاج إلى مساعدين.
1: صباح الخير، معكم الدكتور دال حتي. أنا دكتور جامعي وناشط مجتمعي، وأنا صديق الإعلامي الكبير جوني صديق. تحية لمستمعي برنامج صوتك عالي من إذاعة جبل لبنان. كتبت مقال من يومين أعجب الصديق الأستاذ جوني، فطلب مني قراءته وتلاوته عليكم، فإن شاء الله يعجبكم كمان. المقال بيقول تحت عنوان المهنة مساعد شيطان، حتى الشيطان يحتاج لمساعدين، ولهذا السبب يقوم الشيطان بزيارة مكاتبه المنتشرة في لبنان بشكل دوري ومنتظم، ليختار فريق عمله من بين آلاف المتقدمين بطلبات توظيف وهي جميعها مستوفية للشروط. فالشيطان يختار دائما الأفضل والأقوى والأعنف والدموي، وكل في اختصاصه. واللائحة تطول، والشهادات الشيطانية العليا في لبنان متوفرة. قلة الأخلاق والفساد المستشري والنهب والاعتداء على الأملاك العامة وعلى الأملاك الخاصة والسرقة واغتصاب القاصرات وترويج المخدرات والممنوعات وسرقة أموال الناس والقيادة الرعناء والقتلى على الطرقات والخيانة والسمسرة والزعرنة والقحبنة، وحتى صفة استلهمها اللبناني من الشيطان فأسماها الشيطنة. يا أبتي لا تغفر لهم، لأنهم يدرون ماذا يفعلون. وإلى أن يأتي الزمن بالحلم الكبير وهو دولة القانون والأوادم، سنصمد وسنبقى وسنقاوم وسنستمر. وشكرا للاستماع إلى المقالة، يعطيكم العافية، نتمنى لكم أيام سعيدة.
0: دكتور دال حتي، يسعد صباحك وصباح كتاباتك اللي عم نحبها أنا ومستمعي جبل لبنان. المهنة مساعد شيطان، حتى الشيطان يحتاج لمساعدين. نعم، يا ما في قيادات شيطانية عليا بوطننا لبنان عم تدمر هالوطن بشيطانيتها وشيطنتها وعملتها للخارج. هيدي شيطني من شياطين. صوتك عالي جبل لبنان. معكم خبر يا لبنانية، إنه 39,000 مودع بالمصارف توفوا لغاية العام 2026. نعم، 39,000 مودع من بداية الأزمة لحديت الشهر الماضي حسب الإحصاءات اللي عم نتابعها من إذاعة جبل لبنان. 39,000 مودع، في منهم انشلوا انفلجوا، صار معهم فالج من الحزن والغضب وتوفوا تباعا. وفي ناس منكم بعدهم بصحتهم الكاملة بس بيضلوا معصبين من جوا، لأنه بحسب ما بيخبروني ما حدا بيضل بالمجتمع اللبناني منتعرف عليه أو منعرفه وبينفتح الموضوع، ناس رحلون $50,000، ناس $100,000، ناس $500,000، مليون، مليونين، 3 ملايين دولار، أطباء، مواطنين، تجار، ناس أوادم عندهم عصاميين وتجارتهم مشيت وطبابتهم مشيت وعملوا لمستقبلهم ومستقبل أولادهم، بيناموا بيقوموا بيلاقوا ما في شيء. مثل ما قال لي طبيب العين والأذن، طبيب بالآي أند إير، بلش يسب لبنان، وأنه قلت له عم بقول له فترتي أنا لبنانية. قال لي بسمعك أنا أيام صوت لبنان، قلت له هلا مكمل بجبل لبنان وعم نحكي قضايا وطنية، طبيب كبير وجراح، طبيب وجراح بثلاث أربع مستشفيات بالأنف أذن حنجرة. قال لي شو فترتك؟ قلت له بنحكي فن، بنحكي ثقافة، بنحكي اجتماعيات، بنحكي وطن. ما حلت قلت له وطن أخت هالوطن، على صفت هالوطن. دكتور طلع من تيابه وكان نازل يتسبح بالسمايا. قلت له شو قصة دكتور؟ قال لي جوني نمت معي $5 مليون بالبنك نتيجة انه انا عم بشتغل وبعمل عمليات وخايف ربي، وانا طبيب ناجح، نمت قمت ما معي ولا فرانك، هلا عم برجع بصمد لأولادي من اول وجديد تعلمون. وانا صرت كبير بالعمر، يعني هو بالخمسينات اوائل الستينيات، يعني اواخر الخمسينيات، بعده شاب يعني بكامل عطاء، ولكن جن فرد جنة. 39,000 مودع فارقوا الحياة يا لبنانية. لما بيدعوكن للنزلة على الشارع المودعين ما يكونوا 20-30 شخص، يكونوا 3-4 ملايين. هدول انتو يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كاريتاس لبنان ومحمية بنتاعي للطبيعية ودعوة للمشاركة ببرنامج بيئي ومجتمعي، تشجير إعادة التحريج، تنظيف وتنسيق الغابة، صيانة المسارات البيئية، إزالة مخلفات الصعبة والصلبة. إذن بيوفر هالبرنامج فرص عمل مؤقتة، يعني بأجر يومي للمشاركين، بهدف دعم الأسر بمنطقة بنتاعل ببلاد جبيل وجوارها. التسجيل ببلش بعد بكرة أول تشرين الأول. رح أعطيكم رقم تليفون تسجلوا وبيطلع لكم مثل ما قلنا مساهمة، هيك بتكونوا عم تتمشوا بالطبيعة بمحمية بنتاعل. تحية لمدير محمية بنتاعل الصديق ريمون خوري، رابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب سمير الغاوي، وصيانة المحمية والطبيعة. 03-077-1881 03-077-1881 اتصلوا فيهم تسجلوا، مثل ما قلنا فرصة عمل مؤقتة كم يوم، بيطلع لكم أجر يومي وأجر عند ربنا بتنظيف محمية بنتاعل. شكرا كاريتاس لبنان وهالبرنامج المجتمعي لتنظيف محمية بنتاعل ببلاد جبيل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ زيارة البابا لاوون وأغنية فرنسية على منصة سانكتيو. زيارة البابا لاوون لفرنسا وأغنية بالذكاء الاصطناعي.
2: Quel honneur de vous accueillir.

0: صوت تيو بالذكاء الاصطناعي. وترحيب بالباب ليون بفرنسا. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا بما تبقى من وقت. ننتقل إلى نطاق بلدية الشياح وأهلنا بالشياح عين الرمانة والمناطق المجاورة. بكرة 3-29 أيلول الساعة 6 بعد الظهر على مسرح البولفار التابع لبلدية الشياح، جلسة تجريبية مجانية وحدة للمراهقين من عمر 13-17 سنة. من بعد منها إذا بتحبوا تسجلوا أولادكم عجبتهم هالجلسة التجريبية المجانية بتسجلون عندكم من 13-17 سنة وفوق 18 سنة. دورات منفصلة Acting Workshop with مايا سبعلي. إذن هالجلسة التجريبية بكرة، اتصلوا مجانا وجربوا 70-274-274 70-274-274. تحية لبلدية الشياح، سيز إدمون غريوس، المدربة مايا سبعلي، Acting Workshop بمسرح البولفار بكرة الله راد الساعة 6 بعد الظهر. بس سجلوا ولادكم هالتجربة مجانية وبيرجعوا بيكملوها إذا بتحبوا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بلدية ذوق مصبح، وبدنا نبلغ الجميع بذوق مصبح إنه حرصاً على النظافة العامة بلدية ذوق مصبح أزالت بنسبة كبيرة ورح تنتهي من المستوعبات العامة. رح يكون قدام كل بناية وبحضارة مستوعبات خاصة بالبناية. إلى كل الأشخاص القادمين من خارج ذوق مصبح، إذا رصدتكم الكاميرات عم تكبوا على الطرقات لأنه ما رح يعود بقى في مستوعبات عامة. إذا رصدوكم عم تكبوا بالمستوعبات الخاصة للبنايات أو على الأرض، رح تدفعوا غرامة كبيرة جدا من خلال تفيش سياراتكم. انتبهوا، وكل واحد يكب زبالته ضمن نطاق مدينته أو بلدته اللي ساكن فيها. نحن عنا بذوق مصبح وبأوامر من رئيس بلدية ذوق مصبح اللي توفيق صابر والمجلس البلدي وبتنسيق مع شركة رامكو التسبي، تزال كل المستوعبات العامة الموجودة من الشوارع وتبقى مستوعبات خاصة بكل بناية. شكرا بلدية ذوق مصبح. هيدا لبنان نضيف اللي نحن بدنا إياه وعم نشتغله. فكل مين بده يجوي لبنان بزبالته من برات ذوق مصبح بيتحمل مسؤوليته. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 28 أيلول، الكاتب الأستاذ عقل العويط، ومقال بعنوان أن تقول ما أنت عليه وما لست عليه. الفساد لن يتغلب علي، ولا الشر سيتغلب، ولا اليأس ولا الخراب ولا حتى الموت أو العدم، إلى آخر المقال. سيز عقل العويط أن تقول ما أنت عليه وما لست عليه بصحيفة النهار صفحة 15. فيكن تشتروا صحيفة النهار والصحف اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بع كفرة وكنيسة السيدة ببع كفرة. على صفحة رجل الأعمال ابن بلدة بع كفرة سابا مخلوف، وهو مدير مجمع الهوليدي بيتش ومدير أيضاً بالاتحادات الرياضية، عم يشتغل لمصلحة ضيعته وإيمانه اللي ربع لي ببع كفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف. سابا مخلوف وأكمال المرحلة الثانية، زوروا صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صور الكنيسة والسقالات الموجودة وعملية صيانة الحجر من الداخل والخارج. بعد في عمليات طرش ودهان متخصص، لأنه الطرش والدهان كانوا جايبين يد عاملة إيطالية وأوروبية لحتى يشتغلوا الديكور الداخلي للكنيسة وأعمال البويا والطرش والدهان. تأهيل كنيسة السيدة ببعكفرة بهمة المتبرعين والمؤمنين والمغتربين لأكمال مشروع الترميم. كنيستنا بتجمعنا، والسيدة ومار شربل مخلوف ابن بعكفرة بيناشدوكن يا مستمعين عبر إذاعة جبل لبنان، عبر وش موني وش تو وش من لبنان وخارج لبنان، من دولار لحديت ما الله بيعطيكن خير ويزيدكن. عبر وش موني باسم سابا بركات اللي مكلفته الكنيسة، بس يوصل شي باسم سابا بركات على رقم تليفونه فورا بيستلمون لأبونا كاهن الرعية، وبيكملوا المهندسين وبيكملوا العمال عمل بصيانة هالكنيسة المقدسة اللي صار عمرها تقريبا 100 وكم سنة. إذن سابا بركات للتبرع لترميم كنيسة السيدة ببعكفرة 03-339-735. نحن بحاجة لألكم. من خارج لبنان ويش تو ويش أيضا 00961-3-339-735 باسم سابا بركات. الله يكبر وجبكن والسيدة تحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع كم دقيقة، خليكم معنا يا لبنانية.
1: جبل لبنان إذا عدنا تبرد
2: تبرد تبرد تع تع بولد تع
3: بولد تع. الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

0: نشرب اكثر تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، ناشر صحيفة الشرق ورئيس التحرير ونقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، كتب بالصفحة الأولى مقال موجه إلى نعيم قاسم: ارحل واترك شعبك يعيش. مما كتبه الأستاذ عوني الكعكي: هل تعلم أن أولادكم لا يجدون مدارس كي يتعلموا؟ وتصر في كلمتك على أن المقاومة أثبتت أن الجحافل الإسرائيلية لم تتمكن من تحقيق أهداف إسرائيل بكسر المقاومة. أقول أستاذ عوني الكعكي: ماذا فعلتم بأهلكم يا نعيم قاسم؟ ألا تعلم؟ وكما يقولون: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أخيرا يا نعيم قاسم، لم يعد أحد يصدقكم. أفضل عمل تقومون به أن تتركوا إيران بحالها وأن تعودوا إلى الوطن، لأنه ليس لكم مكان في العالم إلا في وطنكم الذي تخليتم عنه من أجل حفنة من الأموال، فإذا زال فلن يعود. ينهي الأستاذ عوني الكعكي: أخيرا يا نعيم قاسم، إن كنت تظن أنك برفع صوتك وإطلاق الكذبة تلو الكذبة يمكنك أن تخدع شعبا، فإني أقول لك: أصبحت مكشوفا ولم يعد هناك من يصدقك. أفضل شيء تقوم به يا نعيم قاسم أن ترحل وتترك شعبك يعيش بسلام وطمأنينة. الإمضاء نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي. يسلم ألمك أستاذ عوني الكعكي. ارحل يا نعيم قاسم واترك شعبك يعيش. فيكن تشتروا صحيفة الشارق الصادرة صباح اليوم الاثنين 28 أيلول 2026، تشجيعا لاستمرار صدور الصحافة اللبنانية المكتوبة، وقراءة للمقال المهم جدا والنداء من عوني الكعكي لنعيم قاسم: ارحل واترك شعبك يعيش. صوتك عالي جبل لبنان. وبضل في عنا مناسبات بهالوطن حضارية. الرائد ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة، داعيينه بجامعة القديس يوسف USG لعرض تجربة بلدية شتورة ضمن مؤتمر مسار الإصلاحات نحو اللامركزية برعاية دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، بكرة نالراد الثلاثة 29 أيلول بمبنى هافلن USG ببيروت. تحية لك الرائد ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة، الله يكبر واجبك. من رؤساء البلديات الناجحين، كان ناجح بقوى الأمن الداخلي برتبة رائد وبعمليات السير ومتابعة قضايا السير، وهلأ كرئيس بلدية شتورة عم بيقوم بواجبه بخدمة بلدته ووطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن جواد نصر الله ما بده يسلم سلاح، بده يجيب سلاح. بلكي بينصحوك اللبنانيين يا جواد ابن حسن نصر الله انك تشتري اجهزه بيجر اذا بدك تشتري سلاح كمان. لا اذا لابد يعني بدك سلاح، ما بدك تسلم سلاح وبدك تشتري سلاح جديد، اشتري معهم اجهزه بيجر.
3: مثلا انا اذا بتقولي لي عم فكر تسلم سلاح، انا بقول لك عم فكر كيف بدي اجيب سلاح. هلا اذا بتقولي بس من هون للحدود الفلسطينيه يعني منزل السقف، نحن املنا من الى ما بعد حيفا وبعد القدس كمان ان شاء الله.
2: يلا قول الله وجيب بيجرز، نصحوك اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أكيد الحماية من الحرائق وتفادي استفاديا للحرائق. عزار فاير بروتكشن شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة اللبنانيين من خلال فريق عمل متكامل بينطلق من جسر الباشا لكل لبنان. كل الدراسات والتنفيذ لحمايتكم من كل أنواع الحرائق لا سمح الله، وأكيد بالدراسة منتفادى. عزار فاير بروتكشن كل أنواع الاستشارات. جون عزار وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع جيد، والله يحميكم ويحمي مؤسساتكم وبيوتكم وسياراتكم. كل أنواع طفايات الحرائق، من طفايات السيارة اللي بياخدوها وبيعملوا لها صيانة دورية، إضافة للطفايات داخل بيوتكم، بناياتكم، مصانعكم، مؤسساتكم. عزار فاير بروتكشن خبير الإطفاء والتوعية من خطر الحرائق. جان عزار وفريق عملوا بتصرفكم. 03-862-117 عزار فاير بروتكشن. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا وطن لبنان، آخ ماذا بعد بوطن لبنان؟ إذن حسن نصر الله كان يضحك ويخبر نكت كمان، وأكيد هيدا حقه، يعني يعمل اللي بده إياه وعملوا اللي بده إياه. بكل الأحوال الله يحمي وطننا لبنان. كان ينكت كمان على المهندسين التابعين لحزب إيران اللي موجودين عنده بالحزب، إنه مهندسين هدول لتهبيط البنايات مش لتعمير البنايات. بنسمع سوا بصوته لحسن نصر الله.
4: أحد إخواننا عنده من شباب العسكر وبيشتغل بالمتفجرات، يعني خبير متفجرات، بيوقف على حاجز بيقول له انت شو بتشتغل؟ بيقول له مهندس. بيقول له يعني بتعمر بنايات؟ قال له لا بنزل بنايات.
2: اخ يا لبنان.
5: يا زمان الطائر
4: بنزل بنايات.
2: ونزلت البناية، ونزلوا البنايات بسوريا، ونزلوا البنايات بلبنان، وتفجير المرفأ وغيرها من الأمور. منترك التحقيقات يا، ومنترك للتاريخ، ومنترك ربنا يصطفل بكل مين هبط وطننا لبنان. لهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم يا لبنانية. أكيد لقاءنا بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. إذن عم نتابع اليوم المعلومات اللي نفيوها كتار، ولكن نحن بإذاعة جبل لبنان نرجع منقول إنه قيام نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان اتحدى قرار الرئيس جوزيف عون بمنع قادة الأجهزة الأمنية من حضور الاحتفال اللي أقيم بذكرى حسن نصر الله، وحضر شخصيا ونشر عبر خاصية ستوري على صفحته. نشر العميد سليمان لما الشخص منا بيشلح تيابه بيعرى هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت. العميد مرشد الحاج سليمان أكيد تتحمل مسؤوليتك المسلكية العسكرية، وبتتحمل مسؤوليتك الدولية، وأنت من تلاميذ ما يسمى عند حسن نصر الله وأتباعه الشيطان الأكبر. أنت تلميذ الكليات العسكرية الأمريكية، كضابط تدرجت وترقيت وفتت على الكلية الحربية الأمريكية تتعمل دورات باسم الجيش اللبناني وباسم الشعب اللبناني، وبتعرف عقليتهم للأمريكان أكثر مني ومن كتير أشخاص. تعرف لهم عقليتهم لأنك عشرتهم يوميا سنوات بالكلية العسكرية الأمريكية. فلما بتزيج العقوبات أنت بتعرف تماما، بتتحمل مسؤوليتك. أنت بدك تموت، نحن بدنا نعيش، شعبنا بده يعيش. نائب مدير عام أمن الدولة بكل احترام العميد مرشد الحاج سليمان، نحن اخترنا الشرعية اللبنانية، اخترنا رئاسة الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون، وقرارات الشرعية اللبنانية والتزامنا بالشرعية اللبنانية. من يريد 30 أو 20 أو 10% من الشعب اللبناني يحبه أو يمجده يروح، ونحن 70 و80 و90% من الشعب اللبناني بدنا الأرز اللبنانية وبدنا نعيش وبدنا ثقافة الحياة بوطننا لبنان. والله معك. صوتك عالي جبل لبنان. إذن إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. ضلوا بخير يا لبنانية، وإلى اللقاء على سقف الحرية العالي وتسمية الأمور بأسمائها مهما كانت صعبة. ما منخاف غير من الله، الله الكبير، من بعد منه أرزة لبنان، ومن بعد منه كل الأشخاص بيجوا حسب نظافة قلبهم ونظافة محبتهم لوطنه لبنان والأرزة والشرعية.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
0: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
5: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زور thedrightpath.ngo.com.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز في آخر الأخبار.
4: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن المرتقب أن تتناول المحادثات اتفاق الإطار، مصير اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى إغاثة الجنوب وإعادة الإعمار.
1: يزور جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع في مسعى لدفع الإصلاحات المالية المطلوبة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحسين موقع لبنان لدى المجتمع الدولي.
0: وفي موقف جديد، وصف النائب إبراهيم كنعان موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من التفاوض المباشر واتفاق الإطار وتعزيز قدرات الجيش والحفاظ عليه وعلى دوره بالدستوري والوطني والمسؤول. وقال كنعان عبر منصة إكس: من يملك حلاً عملياً آخر فليضعه على الطاولة.
1: وفي الملف الاقتصادي، دعا النائب غسان حصباني إلى إلغاء الرسوم الثابتة المفروضة على المحروقات، معتبراً أن ارتفاع الأسعار العالمية يستوجب تخفيف الأعباء عن المواطنين والاقتصاد وعدم إضافة كلفة محلية إلى الأزمة القائمة، فيما أيده النائب فريد البستاني ودعا إلى إنشاء خلية طوارئ تعالج الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط.
0: وفي سوريا، أعلنت القوات الأمنية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش وتوقيف أربعة من قادتها بعد عمليات أمنية شملت الرقة وحلب وإدلب وحمص، مؤكدة إحباط مخططات لهجمات وضبط أسلحة وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير.
1: ودولياً، سجل اليمين المتطرف الفرنسي مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ بعدما حصد حزب التجمع الوطني وحلفاؤه 14 مقعداً، ما عزز حضوره في الغرفة العليا للبرلمان قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، فيما وصفت مارين لوبين النتيجة بأنها انتصار تاريخي.
0: يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في القداس الذي يترأسه البابا لون الرابع عشر في مدينة ميتز، كما يحضر مراسم مغادرته الأراضي الفرنسية بعدما أعاد تنظيم جدول أعماله للمشاركة في الحدثين.
1: وإلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما أفاد التقارير بأن واشنطن وافقت على تقديم دعم استخباراتي ومساندة في تحديد الأهداف لمواجهة تهديدات الحوثيين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تصعيد مضبوط أم توسع أم حرب شاملة؟ أي سيناريو ينتظر لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

منازل عم تغزي العجبها. وبحبك انا بحبك وليش امك ما

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومن المرتقب أن تتناول المحادثات اتفاق الإطار، مصير اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى إغاثة الجنوب وإعادة الإعمار.
3: يزور جاك دولا جوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع في مسعى لدفع الإصلاحات المالية المطلوبة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحسين موقع لبنان لدى المجتمع الدولي.
2: وفي موقف جديد، وصف النائب إبراهيم كنعان موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من التفاوض المباشر واتفاق الإطار وتعزيز قدرات الجيش والحفاظ عليه وعلى دوره بالدستوري والوطني والمسؤول. وقال كنعان عبر منصة إكس: من يملك حلاً عملياً آخر فليضعه على الطاولة.
3: دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ لمعالجة الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية طالبت بخفض الضرائب على البنزين، كما طرح $1,000 حداً أدنى لدخل عائلة من 4 أشخاص، مستبعداً التوصل قريباً إلى اتفاق مع صندوق النقد.
2: وفي سوريا، أعلنت القوات الأمنية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش وتوقيف 4 من قادتها بعد عمليات أمنية شملت الرقة وحلب وإدلب وحمص، مؤكدة إحباط مخططات لهجمات وضبط أسلحة وعبوات ناسفة كانت معدة للتفجير.
3: ودولياً، سجل اليمين المتطرف الفرنسي مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ بعدما حصد حزب التجمع الوطني وحلفاؤه 14 مقعداً، ما عزز حضوره في الغرفة العليا للبرلمان قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، فيما وصفت مارين لوبين النتيجة بأنها انتصار تاريخي.
2: يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في القداس الذي يترأسه البابا لون 14 في مدينة ميتز، كما يحضر مراسم مغادرته الأراضي الفرنسية بعدما أعاد تنظيم جدول أعماله للمشاركة في الحدثين.
3: وإلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما أفاد التقارير بأن واشنطن وافقت على تقديم دعم استخباراتي ومساندة في تحديد الأهداف لمواجهة تهديدات الحوثيين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تصعيد مضبوط أم توسع أم حرب شاملة؟ أي سيناريو ينتظر لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تع تع بولت تع بولت تع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن المرتقب أن تتناول المحادثات اتفاق الإطار، مصير اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى إغاثة الجنوب وإعادة الإعمار.
1: يزور جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع في مسعى لدفع الإصلاحات المالية المطلوبة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحسين موقع لبنان لدى المجتمع الدولي.
0: أكدت وزارة التربية أن تأخر التعليم الحضوري في عدد من مدارس صور يعود إلى العمل على تأمين مراكز إيواء بديلة وتجهيزها، مشددة على أن الهدف هو الجمع بين حق التلاميذ في التعليم وكرامة النازحين، كاشفة أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية لا تزال تستخدم للإيواء.
1: دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ لمعالجة الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية طالبت بخفض الضرائب على البنزين، كما طرح $1,000 حداً أدنى لدخل عائلة من 4 أشخاص، مستبعداً التوصل قريباً إلى اتفاق مع صندوق النقد.
0: يمنع اعتباراً من 1 من تشرين الأول مغادرة لبنان بجوازات السفر اللبنانية غير البيومترية من نموذج 2003 وفق تعميم أمن العام مطار بيروت، ويسمح لحاملي هذه الجوازات بالدخول إلى لبنان، فيما دعا الأمن العام إلى استبدالها بجوازات بيومترية جديدة.
1: أعلن العراق انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي على أراضيه، مؤكداً أن ذلك لن يوقف التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين. وأوضح مسؤولون عراقيون أن بغداد باتت تدير ملفها الأمني باستقلالية، فيما ستنتقل العلاقات مع دول التحالف إلى إطار ثنائي يشمل التسليح والتدريب.
0: مدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إقامته في نيويورك حتى الأربعاء بانتظار الرد الأمريكي الرسمي على مقترح طهران لإنهاء الحرب المعروف بخطة الأيام السبعة. وأشار عراقجي إلى أن رفض ترامب هو أول موقف معلن، فيما تنتظر إيران توضيحاً عبر الوسطاء.
1: وإلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما أفادت التقارير بأن واشنطن وافقت على تقديم دعم استخباراتي ومساندة في تحديد الأهداف لمواجهة تهديدات الحوثيين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، تصعيد مضبوط أم توسع أم حرب شاملة؟ أي سيناريو ينتظر لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري تعبوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري تعبوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك اولويه، كل اربعاء على الساعه 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقه ونصايح بسيطه وعمليه تعمل فرق كبير بحياتك اليوميه. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء على جبل لبنان، وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ومن المرتقب أن تتناول المحادثات اتفاق الإطار، مصير اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى إغاثة الجنوب وإعادة الإعمار.
1: يزور جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع في مسعى لدفع الإصلاحات المالية المطلوبة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحسين موقع لبنان لدى المجتمع الدولي.
0: أكدت وزارة التربية أن تأخر التعليم الحضوري في عدد من مدارس صور يعود إلى العمل على تأمين مراكز إيواء بديلة وتجهيزها، مشددة على أن الهدف هو الجمع بين حق التلاميذ في التعليم وكرامة النازحين، كاشفة أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية لا تزال تستخدم للإيواء.
1: دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ لمعالجة الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية طالبت بخفض الضرائب على البنزين، كما طرح $1,000 حداً أدنى لدخل عائلة من 4 أشخاص، مستبعداً التوصل قريباً إلى اتفاق مع صندوق النقد.
0: يمنع اعتباراً من 1 تشرين مغادرة لبنان بجوازات السفر اللبنانية غير البيومترية من نموذج 2003 وفق تعميم أمن العام مطار بيروت، ويسمح لحاملي هذه الجوازات بالدخول إلى لبنان، فيما دعا الأمن العام إلى استبدالها بجوازات بيومترية جديدة.
1: أعلن العراق انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي على أراضيه، مؤكداً أن ذلك لن يوقف التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين. وأوضح مسؤولون عراقيون أن بغداد باتت تدير ملفها الأمني باستقلالية، فيما ستنتقل العلاقات مع دول التحالف إلى إطار ثنائي يشمل التسليح والتدريب.
0: مدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إقامته في نيويورك حتى الأربعاء بانتظار الرد الأمريكي الرسمي على مقترح طهران لإنهاء الحرب المعروف بخطة الأيام 7. وأشار عراقجي إلى أن رفض ترامب هو أول موقف معلن، فيما تنتظر إيران توضيحاً عبر الوسطاء.
1: وإلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما أفاد التقارير بأن واشنطن وافقت على تقديم دعم استخباراتي ومساندة في تحديد الأهداف لمواجهة تهديدات الحوثيين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، تصعيد مضبوط أم توسع أم حرب شاملة؟ أي سيناريو ينتظر لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

يا ابني خد ليلها بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يعرأس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعود يعرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك الله.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومن المرتقب أن تتناول المحادثات اتفاق الإطار، مصير اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى إغاثة الجنوب وإعادة الإعمار.
3: يزور جاك دولاجوجي المسؤول المالي والاقتصادي في فريق الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت هذا الأسبوع في مسعى لدفع الإصلاحات المالية المطلوبة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتحسين موقع لبنان لدى المجتمع الدولي.
2: أكدت وزارة التربية أن تأخر التعليم الحضوري في عدد من مدارس صور يعود إلى العمل على تأمين مراكز إيواء بديلة وتجهيزها، مشددة على أن الهدف هو الجمع بين حق التلاميذ في التعليم وكرامة النازحين، كاشفة أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية لا تزال تستخدم للإيواء.
3: دعا النائب فريد البستاني إلى إنشاء خلية طوارئ لمعالجة الأزمة المعيشية في ظل ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد النيابية طالبت بخفض الضرائب على البنزين، كما طرح $1,000 حداً أدنى لدخل عائلة من 4 أشخاص، مستبعداً التوصل قريباً إلى اتفاق مع صندوق النقد.
2: يمنع اعتباراً من 1 تشرين مغادرة لبنان بجوازات السفر اللبنانية غير البيومترية من نموذج 2003 وفق تعميم أمن العام مطار بيروت، ويسمح لحاملي هذه الجوازات بالدخول إلى لبنان، فيما دعا الأمن العام إلى استبدالها بجوازات بيومترية جديدة.
3: أعلن العراق انتهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي على أراضيه، مؤكداً أن ذلك لن يوقف التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين. وأوضح مسؤولون عراقيون أن بغداد باتت تدير ملفها الأمني باستقلالية، فيما ستنتقل العلاقات مع دول التحالف إلى إطار ثنائي يشمل التسليح والتدريب.
2: مدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إقامته في نيويورك حتى الأربعاء بانتظار الرد الأمريكي الرسمي على مقترح طهران لإنهاء الحرب المعروف بخطة الأيام 7. وأشار عراقجي إلى أن رفض ترامب هو أول موقف معلن، فيما تنتظر إيران توضيحاً عبر الوسطاء.
3: وإلى واشنطن وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو للبحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فيما أفاد التقارير بأن واشنطن وافقت على تقديم دعم استخباراتي ومساندة في تحديد الأهداف لمواجهة تهديدات الحوثيين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، تصعيد مضبوط أم توسع أم حرب شاملة؟ أي سيناريو ينتظر لبنان؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les nuits nostalgiques présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: جاهزين تركضوا كرمال لبنان. ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: موريتا موريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.
0: تا

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تعبوري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي، وهي اللي نجحت فيها طبعاً، أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: جبل

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. البداية من الملف الأول عن القطاع السياحي وخسائر صادمة بالأرقام.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: هنأ رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر لمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وشدد على أهمية هالمناسبة يلي بتأكد المكان الكبير يلي بتحتل السياحة بحياة الشعوب والموقع بالاقتصاد الخاص بالدول. وأشار الأشقر إلى أن السياحة أصبحت تشكل نسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعام 2025 بقيمة بلغت نحو 11.6 تريليون دولار من الدخل العالمي، الأمر يلي بيعكس أهمية الاقتصاد العالمي وعملية التنمية فضلاً عن دورة بخلق فرص عمل. في المقابل أعرب عن أسفه الشديد لما آلت إليه أوضاع القطاع السياحي بلبنان جراء عدم الاستقرار والحروب شبه المتواصلة منذ العام 2023 ويلي كان عندها تداعيات سلبية على القطاع السياحي ودفعته إلى تسجيل تراجعات كبيرة، رغم الدور يلي كان عم يلعبه بعملية الصمود ودعم الاقتصاد خلال العام 2023 بالمرحلة يلي تلت الانهيار الاقتصادي. وكشف أن الأزمة يلي يعانيها القطاع لم تعد تقتصر على الركود الموسمي المعتاد، بل ترافقت هالسنة مع حروب وتطورات أمنية أضعفت الحركة التشغيلية بصورة كبيرة. كما كشف أن الأرقام عم بتأدي لتراجع أعداد المغتربين اللبنانية خلال موسم الصيف بنسبة تراوحت بين 30-40%، ولفت إلى أن مداخيل غالبية الفنادق بلبنان تراجعت بنحو 40%، فيما سجل قطاع المطاعم تراجعاً بالنسبة نفسها تقريباً. وشدد الأشقر على أن المشكلة لا تكمن فقط في خسارة 40% من المداخيل، بل في التراجع الذي يتزامن مع ارتفاع الأكلاف يلي عم تتحمل المؤسسات السياحية، مما يزيد من الضغوط يلي بتواجهها. وشدد على أن الحروب هي العدو الأول للسياحة، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال لتحريك القطاع السياحي والتنمية من دون الاستقرار والسلام، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة تطبيقاً للقرار الخاص بالدولة والقرارات العربية والدولية. وختم بالتأكيد أنه عند توافر هالظروف الإيجابية فإننا على ثقة بأن القطاع السياحي رح يحقق إنجازات كتير كبيرة من شأنه أنه تخلي لبنان بين الدول الأكثر تنافسية سياحياً على المستويين الإقليمي والعالمي.

0: منتابع 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. وزير العمل محمد حيدر أعلن ما تم الاتفاق عليه باجتماع لجنة المؤشر يلي هي هدف أساسي أيضاً لما يكون لبنان وتحديداً الطبقة الوسطى عم تتجه إلى مزيد من الخسائر والأضعاف من عدم وجود أي مقومات للصمود الحياتي.
1: واتفقنا عليها. بالنسبة لحد مدى النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهرياً على متوسط سعر البنزين الشهري. هذه الآلية تعيدها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة ومنعلن عن الآلية لاحقاً. ما اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000 وأن لا تتخطط 100,000. هاي بالنسبة لبدل النقل وهذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة الأسبوع إذا لا أكيد الأسبوع القادم بيكون صدر المرسوم لأنه بدنا نبعته على مجلس الشورى وحنحاول نبعته سريعا بكرة إذا بنقدر نستحصل على رأي مجلس الشورى بأسرع وقت. بالنسبة للنقطة الثانية التعويضات العائلية اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية بيعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل وتصدر بمرسوم عبر الحكومة والتعويضات حترجع تصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. التعويضات العائلية حتصير قيمتها يعلنون الدكتور محمد حسب قدي بيطلع للزوجة قدي بيطلع للولد بكذا 3 مليون و600 لكل مليون 655 لكل ولد 3 مليون و100 للشريك ومليون 3 مليون وللولد مليون و655 هاي بالنسبة للتعويضات العائلية. بالنسبة للحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة وتعتبر اللجنة منعقدة بشكل دوري تألف حيكون فيها ممثل عن اتحاد العمال العام ممثل عن القطاعات الاقتصادية وممثل عن وزارة العمل وبحضوري شخصيا لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة لبتهم سريعا وعطينا مهلة شهر لرفع هذا الأمر لمجلس الوزراء لرفع الأمر للجنة المؤشر وأخذ القرار ورفعه لمجلس الوزراء لبته. هاي بالنسبة للأمور اللي دولناها اليوم ومثل ما قلت يمكن الحكى بحدية بصوت مرتفع شوي ولكن بمسؤولية وتم التوصل لهذا الأمر بشكل ما تأثر سلبا على القطاعات الاقتصادية ولا وتأمن الحق المطلوب ل الحد الأدنى المطلوب للعامل.
0: إذا استمعنا إلى تصريح وزير العمل محمد حيدر يلي أعلن ما تم الاتفاق عليه باجتماع لجنة المؤشر.

0: إذن أعلن وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع لجنة المؤشر أنه جرى الاتفاق على تغطية 5 لترات بنزين كبدل نقل يومي بسقف أدنى 500 ألف ليرة بحال تراجع سعر المحروقات، وإذا ارتفعت الأسعار ما بيتجاوز 800 ألف ليرة. وحول التعويضات العائلية لفت حيدر إلى أنها سوف ترتفع أيضاً، وقال اتفقنا على عقد جلسات مستمرة لمتابعة البحث بالحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، وأعطينا شهراً لرفع الأمر للجنة المؤشر ومن ثم إلى الحكومة. من جهته أكد الأمين العام للهيئات الاقتصادية أولى شماس أن الحديث يلي حصل اليوم بلجنة المؤشر حيوي، وهن حريصون دائماً على الأهل والعمال والأمن الاقتصادي والضحية، لأننا نحن من نتحمل كل أعباء الضرائب. وأضاف كهيئات اقتصادية لسنا مسؤولين لا عن الحرب ولا عن الضرائب ولا عن التضخم، ولا يجب الإخفاق بالتشخيص ولا ندخل في هيكلية الاقتصاد. بريك 5:30 ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برص مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو. كتابة نبال عرقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: منتابع خمسة على خمسة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. بالأمس أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه الاستسلام للعدو يعني انتهاء العيش المشترك بلبنان وإقامة المستوطنات، وشدد على أنه لن نفرط بشبر واحد من 10452 كيلومتر مربع. وأضاف خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية للسيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: طويلة على رقبتكم الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، فهذا جيش وطني وصمدنا بعلي الطاهر 3 أشهر، وليس الأساس المحافظة على المكان إنما العمل الذي نقوم به. وعن المفاوضات، أكد قاسم بأنه من حق رئيس الجمهورية التفاوض، ولكن منه من حقه أنه يخالف الدستور واتفاق الطائف والتنازل عن حق لبنان بمقاضاة العدو، ونريد منه أن يكون حكماً وحكماً وجامعاً. وتابع: جاهزون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة بأنها خارجة عن القانون، وحصرية السلاح تأتي بالحوار وبعد تحرير الجنوب وعودة الأهالي. ومن القصر الجمهوري كان في كلام لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، يلي أكد من بعبدة عن أي دولة عم تحكي. نحن الدولة التي استردينا مبارح من سنة، فالدولة التي تنتقدها كنتم من استلم على مدى 35 سنة.
1: الشغلة الأولى عم بيقول وين الدولة، أمين عام حزب الله عم بيقول وين الدولة. أولا عن أي دولة عم تحكي يا شيخ نعيم؟ 30 سنة 35 سنة دولة دولتكم، ما كان لبنان محكوم من حليفك بشار وقبله حافظ، أصدقائكم وحلفائكم 35 سنة. نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة، وهيدي الدولة يلي استرديناها عم بتحاول تخلص البلد، وقدرت وصلت لإقرار علني لإسرائيل بالتزامها بانسحاب من الأراضي اللبنانية لآخر شبر منه. هيدي الدولة يلي نحن استعدناها من سنة. بس الدولة اللي انت عم تنتقدها يا شيخ نعيم هي دولة انت كنت حاكمها 35 سنة. نحن بدنا نسألك، بشن بدك تسألنا؟ من سنة 90 لسنة 2024 25 كانت الدولة معكم، انتو بتعينوا الرئيس، انتو بتعينوا رئيس الحكومة، انتو بتعينوا الحكومات، بتعينوا كل شيء. انتو دولتكم كانت عم تسألنا لقلنا وين الدولة؟ نحن بدنا نسألك وين الدولة، مش انت تسألنا وين الدولة.
0: بس إذن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من بعبدة رداً على نعيم قاسم عن أي دولة عم تحكي: نحن الدولة يلي استرديناها مبارح من سنة، فالدولة يلي عم تنتقدها أنتو يلي استلمتوها على مدى 35 سنة.

0: البداية من الخبز والإيجارات ودايما صرخة المواطن اللبناني.
1: بدل ما ناكل ودفعنا عم ناكل
2: كلب فاحش، اشتراك، أجار بيت، مواصلات، مدارس، يعني ما أعرف وين بعدنا رايحين.
3: يا دمع ناكل
4: أنا كمواطن لبناني، المعاش اللي عم طلعوا من هون بشغل بأشغال الحرة ما عم بكفيني يدوب 10 أيام، وزائد عن هذا وكله غلى البنزين هلكنا، يعني كله عم بيلحق بعضه.
2: وضع معيشي تعيس، اليوم أنت عم تشتغل ما عم تقدر تلحق من المصاريف، يعني أنت إذا تجد 600-700 دولار عليك مصاريف 1200 دولار.
1: الناس الحكومة ترقى في العالم شوي، لأن فعلا شيء غلى غلى، يعني شيء مو مقبول. يعني ربطة الخبز عم بيعوها ب100,000، يعني ما فيها 4-5 طرق في 6 طرق، يعني اللي عنده عيلة 3-4 يعني 10 تنفس 5 تنفس، هذا كيف بده حق خبز بس.
5: أنا كشخصيا ما جبت بضاعة اليوم، ليش؟ لأنه البضاعة غالي بالحسبة، ما عم بقدر يعني ما بنلحق نطلع نجي على الحسبة نجيب بضاعة إلا تاني يوم بكون شوي البضاعة عم تغلى، يعني شو مصروف هذا. بعد عم بحكي بموضوع تجاري، بعد ما حكيتك موضوع البنزين، موضوع المزود، موضوع
0: دائما المواضيع نفسها، من الخبز للإيجارات والبنزين والكهرباء وغيرها. للأسف في عنا أزمة كتير كبيرة. إلى رشية، الفخار عم يتراجع، وهيدي الحرفة اللي عم تتورثها الأجيال تحت ضغط الحروب والتهجير وارتفاع كلفة الإنتاج وتبدل السوق، فيما يحاول الحرفيون وتعاونية محلية أنه يحافظوا على هذه الصناعة يلي ارتبطت باسم البلد الحي رشية الفخار.
6: هذا بيأسفني جدا.
0: حنكون مع هذا الروبورتاج بعد الساعة وبريك الستة إلا تلت. سجل لبنان أعلى الارتفاعات بأسعار المحروقات بين بلدان منطقة شرق المتوسط، فبين مطلع كانون الثاني ومنتصف أيلول 2026 ارتفع سعر المازوت بلبنان بنحو 113.5%، وسعر البنزين 95 أوكتان نحو 105.9%، وهي الوتيرة يلي كانت أعلى بكتير من متوسط ارتفاع الأسعار عالمياً، وأعلى أيضاً من الزيادات المسجلة ببلدان قريبة من تركيا وسوريا والأردن. وبيرجع هالفارق الكبير إلى السياسة اللي اعتمدتها كل دولة لتوزيع كلفة الصدمة النفطية. ففي حين استخدم الأردن المالية العامة وتركيا نظام الضريبة لامتصاص جزء من الزيادة، مررت الحكومة اللبنانية الزيادة مباشرة إلى فاتورة المستهلك.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

احنا اليوم برشايا الفخار الضيعة اللي اسمها على اسم صماطة وحرفتها اللي نشتغل فيها من هاي عهد التكوين، ما بنعرف امتى تاريخها بدأت لها الضيعة. حرفة الفنية اللي نحن بنشتغلها للأسف نحن صرنا آخر لعنة، آخر الجيل بيشتغل فيها. هذا قطعة مميزة بنسميه بريق فخار للشرب، اللي هو فخرنا واعتزازنا، وقطعة مميزة وتستعمل بكل بيوت ومعقدة بتصنيعها، ولكن هي الرمز اللي حاطينه عنا على شعارنا وشعار الضيعة، اللي هو بريق الفخار اللي بنتغنى فيه ونشوف حالنا فيه.

0: تحدي شخصي، يعني بدك تتحدى حالك، بدك تتحدى أفكارك، بدك تتحدى الحدود اللي كنت مفكر إنه أنت واقف عنده. شاركت ببطولة العالم لمسافة 100 كيلومتر، وقطعت المسافة بتوقيت 8 ساعات 47 دقيقة أو 48 ثانية. بهالتوقيت كسرت الرقم القياسي اللبناني السابق يلي كان 11 ساعة و37 دقيقة للرجال. كتير فخور بهذه المشاركة، لأنه من خلال هذه المشاركة سنحت لي الفرصة أني أقدر مثل لبنان على مسرح عالمي جديد، وما كان عندي الثقة المطلقة أني رح خلصه، بس كان عندي الثقة المطلقة أني رح أعطي أفضل شيء عندي كرمالي أقدر أقطع هالحدود، وأكيد بدي أعطي أفضل شيء عندي كرمال لبنان، لأنه كنت حامل اسمه وعم بمثله. هلأ خلال التمرين أكيد بتوجع، ما بتنام، بتقوم بكير، فهول صعوبات حياتية اجتماعية يومية بتواجههم الناس، هول ما بتشوفهم بس أنت بتكون عم بتعيشهم، وبتصير عم تتحدى حالك بين أنه أنت تلتزم فيهم وبتصنع ملاحظات الناس يلي أنت ما بتروح تسهر معهم، ما بتروح تتعشى معهم، لأنه بدك تنام بكير، لأنه عندك تمرين كتير بكير. فهول صعوبات أساسية، وعدا عن الصعوبات النفسية الشخصية في أوقات تمرين ما بتصيبه، أنت تاني يوم بدك ترجع تقوم وتتمرن مش كأنك نصبت امبارح، كأنه نهار جديد اليوم أنا وبدي أعطي أفضل شيء عندي. يوسف ما كان بيركض، يوسف إجا على الركض بعد جائحة كورونا وبلش يركض مع كتير لعيبة مبتدئين، وما كنت بعرف أنه الركض هو عالم تاني. أنا كنت مفكر أنه بس تلبس ثيابك وبتنزل تركض، الركض هو عالم تاني. فبس جيت على هالعالم شوي غمقت أكثر.
1: إذن هيدي قصة العداء يوسف عساكر بعد ما حطم الرقم القياسي اللبناني بسباق 100 كيلومتر وسجل توقيت 8 ساعات و47 دقيقة و42 ثانية.

0: بنتابع خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 وإلى قصة حنين المقداد نسمعها سوا ومنشوف قصتها.
1: اليوم وبلشت بهيدي البال اللي فيها القطعة ب$4 نقيت من عنده هيدا البانتالون عجبني لونه ليكو قديه طلع حلو ومرتب بعد الغسيل والكوي وهلأ مع فقرة الدراسز الدراس ب$1 بهيدي البالة نقيت هيدا الدراس بيعقد بهيدا الستاند القطعة ب$1 نقيت هيدا الدراس وعن جد بس بلش دور دايما بلاقي قصص غريبة لما اكتشفت سوق البالي كنت مفكرة انه الموضوع عادي بس لما غصت بتفاصيله لقيت انه الموضوع كبير حسيت انه من البالي في يكون اذكى بالطريقة يلي انا عم بصرف فيها مصارية اكتشفت سوق البالي بالصدفة كنا عم نحضر لمسلسل درامي فكان اقتراح من الستايلست انه احنا نروح نجيب تياب من البالي وهي كانت اول مرة بنزل فيها تقريبا من 9 سنين على سوق البالي واكتشفت الاكتشاف العظيم لقيت انه في لاقي براندات لقيت انه في لاقي اجمل القطع بارخص الاسعار حبيت خبر الناس انه انتو كمان روحوا على البالي اكتشفوا هيدا المكان وفروا مصاري اذا عبالكن او صرفوا مصاريكن بمحلات انتو محتاجينها اكتر ما بنكر انه في بعد التعليقات انه يي وشو الله جابرك وفيك تروحي على المحل باسهل طريقه تجيب الغرض هلا هون نفسهم الاشخاص صاروا عم يطلعوا بالموضوع من زاويه ثانيه صاروا عم يشوفوا انه ليش لا تقريبا كل اسبوع بروح على سوق البالي ببعلبك مش بس سوق بعلبك مميز سوق طرابلس اللي نحن اليوم موجودين فيه سوبر مميز في اغراض كثير حلوه ومرتبه برمت ببيت شامة بيروت سوق الأحد وعندي طبعاً أنه مثل واحد من أهدافي أن أبرم كل أسواق البالي الموجودة بلبنان بس اشتري التياب أكيد في عندي بروسيدور بعملها اللي هي أنه بيخدون على المصبغة بتأكد من غسلهم وتعقيمهم الفرق بيني وبين الأشخاص اللي بيشتروا الغراض بأسعار كتير غالية هن عندهم مجموعة غراض بدهم يستعملوهم لفترة زمنية معينة حتى بعدين يرجعوا يغيروا بينما أنا في ساعة اللي بدي غير جدد شيل الغراض وجيب كلهم محلهم نسقت اليوم هيدا الاوتفت من البالي شرفكن لو انا ما بقلكن عن السعر ما كنتوا بتفكروا بشي $200 انا كله نسقته ب $20

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
8: عم حس إني غريبة.
9: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
8: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
9: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
8: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
9: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
8: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
9: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
8: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
10: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. أخبار التكنولوجيا بـ5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بدأت شركة ناشئة متخصصة بالأمن البيولوجي تسابق الزمن لتطوير أجسام مضادة يمكن تصنيعها بسرعة للحماية من مجموعة واسعة من مسببات الأمراض المحتملة، بما في ذلك فيروسات ربما يتم تصميمها مستقبلاً باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الشركة يلي تعد أوبن أي آي مستثمر رئيسي فيها على أنه الذكاء الاصطناعي لتصميم أجسام مضادة أكثر فعالية بوقت عم تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي التطور السريع بقدرات الذكاء الاصطناعي إلى إغلاق الباب أمام تطوير أسلحة بيولوجية جديدة. وذكرت صحيفة أن هذه الشركة جمعت 36 مليون دولار فيما تخطط لإجراء تجارب سريرية على البشر العام المقبل لأدوية الأجسام المضادة يلي تم تطويرها لمواجهة إنفلونزا الطيور وفيروسات أخرى من الإنفلونزا. وتشير شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى أن الأخطار المرتبطة بأدواتها عم تتزايد، وكانت أوبن أي آي رصدت العام الماضي مئات المستخدمين الذين سألوا روبوت الدردشة شات جي بي تي التابع لها عن كيفية تصنيع السموم والأسلحة البيولوجية ونشرها، بما في ذلك مسببات الأمراض التي يمكن نشرها في صورة من الفيروسات المعدلة. ذكر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس بمقابلة أن الذكاء الاصطناعي عم يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، ودعا إلى إقرار تشريع بالكونغرس الأمريكي. وذكر بمقابلة مع شبكة NBC نحتاج إلى جهات إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة بالحديث حول شكل هالضمانات والرقابة، لاسيما مع تطور مخاطر الذكاء الاصطناعي. واندلعت موجة مفاجئة من التأييد لتدخل الحكومة الاتحادية بعد ما أعلنت شركة أوبن أي آي أنه حالياً تعمل بواسطة وكيل بالذكاء الاصطناعي وخرج عن السيطرة خلال اختبار أمني واخترق شركة أخرى متجاوزاً بذلك الرقابة البشرية. وانضم غيتس إلى هذا الرأي وشدد على أن الحكومة يجب أن تتدخل، ولا أحد يعتقد أن التنظيم الذاتي كافٍ. وبخطوة نادرة بتعكس هذا التوافق، دعا الرؤساء التنفيذيون لشركات متنافسة إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يلي عم تزداد قدراتها باستمرار. بالمقابل شدد الرئيس الأمريكي ترامب ومعارضون آخرون لفرض لوائح تنظيمية إضافية على الذكاء الاصطناعي يلي بيعتمدوا أن القيود الحكومية الجديدة رح تسمح للصين بأن تكون لها اليد العليا في ثورة الذكاء الاصطناعي.

تجري شركة أوبن أي آي وشركة أخرى إلى جانب باحثين في أمن الذكاء الاصطناعي تحقيقات بعشرات الآلاف من حوادث إشكالية لنماذج الشركتين بحسب ما نقل موقع إكسيوس. وبحسب الموقع فإن العدد الكبير من هالحوادث يلي وقعت خلال الأشهر الأخيرة باختبارات داخلية وبيئات الاستخدام الفعلي بيشير إلى أن المشكلة أكثر تعقيدا بكتير مما هو معروف علنا حتى الآن.

توقع خبراء بمجال الأرصاد الجوية يصل الأعصار بولو يلي تراجعت شدته للفئة الثالثة إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ بولاية باها بكاليفورنيا بالمكسيك مصحوباً برياح تتراوح سرعتها بين 60 و 80 ميل بالساعة وأمطار غزيرة بهالوجهة السياحية الشهيرة. وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن بولو كان على بعد نحو 200 ميل من ساحل باها كاليفورنيا حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وعم يتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 12 ميل بالساعة فيما بلغت سرعة رياحه 125 ميل. وتوقعت مؤسسة خاصة متخصصة بالتنبؤات الجوية أنه يكون بولو عم يضعف تدريجياً قبل وصوله إلى اليابسة بصورة أعصار من الفئة الأولى، ولكنه ربما غير قادر على إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء والتسبب بأضرار للمباني. وأدت الأمطار الغزيرة والأمواج والرياح القوية إلى عمليات إجلاء وإغلاق للموانئ وإلغاء الدراسة على ساحل المكسيك على المحيط الهادئ. وبمدينة سان خوسيه ديل كابو السياحية فرضت الشرطة قيود على دخول الشواطئ حيث تسبب الأعصار بأمواج عالية وظروف خطرة لريادة المسابح ورياضة ركوب الأمواج.

وتسببت أمطار غزيرة وعواصف بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 26 شخص بالهند وأكثر من 14 بالنيبال، يلي لا تزال فيها 11 في عداد المفقودين بظل تحذيرات رسمية من احتمال تدفق المزيد من السيول.

دعا وزير الداخلية الألماني إلى اعتماد إجراءات سريعة لترحيل المهاجرين بأعقاب موجات العبور الجماعي للحدود على غرار التدفق يلي عم تشهده مدينة سبتة بشمال إفريقيا خلال الشهر الماضي. وذكر خلال افتتاح اجتماع عقده بميونخ مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي ومفوض الاتحاد لشؤون الهجرة: نحتاج إلى آلية أوروبية جديدة للتعامل مع أزمات الهجرة.

ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: طيفك يا هوى طيفك يا هوى.
1: انتهى الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام والوزير روبيو منذ دقائق ووصف بالإجابة. إذن دخل لبنان أسبوع حافلاً بالمحطات والمواعيد السياسية، لعل أبرزها كان اللقاء المنتظر بواشنطن بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يلي سبق الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المرتقبة بتشرين الأول، علماً أنه مصيره بعد مجهول لأنه موعده غير محدد بعد. وبحسب معلومات صحفية، رح ياخد ملف المفاوضات حيز وافر من محادثات سلام روبيو، حيث سيبدأ الطرفان التمسك بمسار التفاوض ويستعرضوا للموقف الأمريكي واللبناني من المفاوضات وما يحيط بها من تحديات سياسية وأمنية، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتبديد الخلافات والاختلافات بوجهات النظر بين الأطراف المعنية من أجل المضي قدماً نحو الجولة الجديدة. وقبل انتقاله إلى واشنطن، كان رئيس الحكومة نواف سلام التقى بنيويورك بعد الكلمة المدوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وأطلعوا على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، وشدد على ضرورة أن يترافق ذلك مع جدول زمني واضح والي للتحقق من تنفيذ الالتزامات. وبانتظار نتائج محادثات سلام بالعاصمة الأمريكية، لا يزال الجنوب اللبناني بمرمى الغارات والتفجيرات الإسرائيلية، في حين يقف لبنان خلال الأيام المقبلة على عتبة موجة من التحركات المطلبية احتجاجاً على الأزمة المعيشية وموجة الغلاء يلي عم بتطال مختلف القطاعات. بريك 6:30 ونتابع 5 على 5.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: Les Nuits Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyou-Toussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه.
6: حبك برز مسلم امبوسيبل.
7: يا امي بحبه.
8: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
9: الله يستر.
10: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
11: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

بنتابع خمسة على خمسة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. والسؤال: هل بكرة وتحديدا يوم الأربعاء في إضراب أو ما في إضراب؟ بحسب معلومات صحفية، فالاتفاق يلي حصل اليوم على بدل النقل والتعويضات العائلية والمشاورات الإيجابية المستمرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ودفع المبلغ المقطوع للسائقين العموميين، رح يتجه الاتحاد العمال العام إلى تعليق الإضراب المنوي تنفيذه يوم الأربعاء إفساحاً بالمجال لتنفيذ ما اتفق عليه والاستكمال درس الحد الأدنى للأجور وتعويضات المنح المدرسية. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي بالمناطق الجنوبية بظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي مزود بمنظومة طاقة شمسية بوادي زبقين سور، وكما عملت على تفكيكه. وتدعو هذه القيادة وتحديداً الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها والتبليغ عنا لدى أقرب مركز عسكري حفاظاً على السلامة. ذكر مصدر مطلع لرويترز عن توقعات بإجراء الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا مع حفاظ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوسطاء القطريين بأمريكا. وأضاف المصدر أن المحادثات رح تركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام يلي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أسنا الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي يلتقي وسطاء المفاوضات في أمريكا اليوم وتحديداً بنيويورك.

0: ومنستمع إلى أبرز ما قاله بالأمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم، يلي شدد على أنه نتيجة المفاوضات المباشرة كانت تحت الصفر، ودعا لتجميد ووضع حد للتنازلات، بينما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتايب سامي الجمية كان عندهم موقف لافت من كلام نعيم قاسم.
1: المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريتكم، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بهالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه، صحيح حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة. نحن ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر.
0: إذن هالأمر يلي شدد عليه أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بوقت الدولة اللبنانية تحاول كل ما في وسعها من مفاوضات ومن دبلوماسية للحد من ما يحصل في الجنوب من غارات واعتداءات إسرائيلية التي تقدم قدر المستطاع المساحة الجغرافية الجنوبية.

0: من مخلفات الزيتون إلى وقود للتدفئة، الجفت عم يتحول بحصبية إلى بديل أقل كلفة عن الحطب والمازوت مع ارتفاع أسعار التدفئة.
1: هذا الجفت احنا بنعمله للتدفئة وكثير عملي وكثير مفيد.

شغلنا من هون من المعصره ببلش. جيب زبونات الزيتون هي بتجيبها لهون، احنا بنحطها على هذا القبان اللي هون وبنرجع بنحطه بالجرن، هونيك الجرن بنطلعه في طيار ورق بننطف الورق منه بينزل على المغسل بتغسل الزيتون وبيطلع من هون على الكساره بتكسر الزيتون هون بينزل على العجينات هون.

0: هذا الجفت نحن بنعمله للتدفئة وكثير عملي وكثير مفيد. للتدفئة مفيد وأرخص من المزوط، وبيئيا كمان تنظيف كتير، ما بيعمل شحطار، ما بيعمل ثاني أكسيد الكربون. هذه العودة إذا اشتغلت لحالة بالنار بتكفي ساعة، بس عنا مشكلة مع المزارعين أو مع إنه بدنا نحطوا حطب معها. هي قيمتها إنه تكون تشتغل لحالة، بتوفر على المزارع، بتوفر على المواطن. يعني المواطن اللي بيصرف بألف دولار مزبوط، بين الخمسمية والستمية دولار حطب جفت من هذا بيطلعوه بالشتوية.
1: بريك السبعة إلا تلت ونتابع خمسة على خمسة.
2: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: إلى جميع التلاميذ، هالنصايح مهمة إلكن إن كنتوا طلاب بالمدارس أو حتى بالجامعات، لحتى تكونوا عم بتلحقوا على هذا العام الدراسي من أول السنة وما يكون في عليكم أي قصور دراسي.
1: النصايح يلي بيحتاجها التلميذ مع بداية العام الدراسي: دايماً نظموا وقتكم وحطوا خطة لدرسكم ودرسوا كل يوم بيومه مشان ما يصير عندكم قصور درس. في عنا المواد العلمية والمواد الأدبية. المواد العلمية دايماً حلوا الإكزرسيسات، ما بيكفي تقرأ الإكزرسيس وتقول أنا فهمته، مثل إذا واحد عم يتعلم سواقة لازم يسوق بإيده. المواد الأدبية إذا أنت عم تحفظ صفحة، دايماً يا جماعة اقروا هيدي الصفحة، أنتوا عم تحفظوا فكرة، اقروا هيدي الصفحة أول شيء. إذا دخلت براسكم بلشوا احفظوها، واحفظوا جملة جملة مش كلمة كلمة. دايماً ادرسوا بمكان مناسب وابعدوا عن الأشياء اللي بتلهيكم وقت الدرس، وبالوقت اللي بتحسوا فيه عندكم طاقة أكبر ادرسوا الأشياء الصعبة، وبالوقت اللي بتحسوا فيه يمكن طاقة أقل ادرسوا الأشياء الأهين. ولكن دايماً حفظوا حالكم، يعني إذا تعبتوا من الدرس ما دغري تقوموا قولوا حدلني إسا 5 دقايق، حدل 10 دقايق، وهيك بتكونوا عم بتحفظوا حالكم. بقلب الصف إذا في شيء ما فهمتوه اسألوا الأستاذ.

وحقكم تسألوا وواجب الأستاذ إنه يجاوب. ويمكن في شيء ما تفهموه بالصف تروحوا عن بيت وتضلوا ساعات ما تفهموه بالوقت اللي الأستاذ قادر يشرح لكم إياها بدقيقة. بالمسابقات يا جماعة دايماً بلشوا بالسؤال اللي بتعرفوه، يعني قروا المسابقة أول شيء والسؤال اللي بتعرفوه بلشوا فيه، وإذا أنتوا عم تحلوا في شيء علقتوا عليه اتركوا واعملوا غيره مشان ما تضيعوا الوقت، ودايما خلوا معكم قنينة مي. وكمان إذا حسيتوا حالكم تعبتوا كتير أو انضغطتوا بالمسابقة خدوا شاهيك وزفير مشان تخففوا عنكم الضغط والسترس. أوقات في كتير منكم بيسلم المسابقة بيكون في بروبلمات ما نو شايفها ما حلت، وكمان أوقات بيكون في بروبلم واحد بيعرف يحله ولكن بالمسابقة ما عم يعرف يحله، هيدا بسبب الضغط. دايما يا جماعة خذوا وقتكم بالمسابقة، ما تسلموا المسابقة قبل الوقت وما تخلوا ولا ربع علامة تروح عليكم. وكمان إذا أنت عم بتحل بروبلم وخلص ما عم تعرف تكمل رجع عيد الدوناه، يمكن في شيء بالدوناه أنت منك منتبه له. دايما أنا بقول البداية المنيحة بتأدي لنهاية منيحة، وخبروني إسا شو في نصايح برأيكم، وخبروني كمان كيف كان بداية العام الدراسي لكم.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليازي سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد مرافق، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكدت السفيرة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسة العسكرية، وأشادت بدور الجيش الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. من جهة أخرى، ثمن العماد هيكل مبادرات الاتحاد الأوروبي المتعددة لدعم الجيش، بخاصة خلال المرحلة الراهنة، كما استقبل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون مع وفد، وقدم المطران عون إلى العماد هيكل دعوة لحضور قداس لمناسبة المئوية الأولى لتطويب القديسين والقديسين الإخوة التي سوف تقام في كاتدرائية مارجرجس العاكورة. الجيش الإسرائيلي بحسب الوكالة الوطنية للإعلام نفذ تفجيراً عنيفاً في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على منصة أكس أن قوات فريق التابع للواء 55 عملت في المنطقة الأمنية لإزالة التهديدات عن إسرائيل، وكتبت: خلال نشاطها دمرت القوات أكثر من 600 بنية تحتية إرهابية، وبالتعاون مع قوات وحدة يهلوم دمرت 8 مسارات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

0: الدكتور هاني عنوطي، يا انتو دولة بلبنان يا مش دولة، ما فيكن تكونوا نص دولة. نسمع سوا شو علق بآخر فيديو خاص فيه عبر منصات التواصل عن ما حصل في الذكرى الثانية لاستشهاد الأمينين العامين السابقين لحزب الله.
1: كان في ذكرى اغتيال أمين عام حزب الله السابق، وكان في مهرجان شعبي كبير وحضور رسمي محدود. اليوم الحكي أنه في بعض ضباط رتبتهم كتير عالية بالأجهزة الأمنية حضروا هذه الذكرى، والحكي ومصادر ونقل عن ومصادر مقربة وكل التعبير الغوغائية أنه انطلب بمذكرات رسمية أنه ما حدا يحضر الذكرى، وفي بعض المصادر كمان بتقول أنه ما انطلب شيء. المشكل أنه يا طلبته يا ما طلبته، ما بدأ مصادر وما بدأ مصادر مقربة وما بدأ كل هالتعبير. إذا ما طلبته شيء وإذا طلبته، الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية عندهم قوانينهم الداخلية وبيعرفوا يتعاملوا مع هيك مواضيع. السؤال كدولة لبنانية، أنتم من شو خايفين؟ ما فيكن تكونوا نص دولة، يا أنتم دولة يا أنتم مش دولة. ما فيكم تكونوا نص دولة بالمفاوضات وبتطبيق القانون وبأخذ القرارات. يا عنا دولة يا ما عنا دولة. بناء الدول عادة بده رجالات دولة، وهلأ صار جدا واضح ليش البلد عم يتراجع وليش البلد عم يفرط وليش الوضع المذهل اللي نحن عايشينه بلبنان اليوم. كل هيدي الطبقة الغوغائية مستحيل انها تقدر تاخد قرار وتطبقه، ومستحيل انها تقدر تبني دولة اللي نحن بنحلم فيها.

0: إذن التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، وجرى خلال هذا الاجتماع البحث بالتطورات بلبنان والمنطقة ومسار استعادة لبنان للسيادة الكاملة. وشدد سلام على أن لبنان بيطلع إلى شراكة متجددة مع أمريكا تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز المؤسسات الشرعية. كما شدد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته وبسط السلطة الكاملة على أراضيه. من جهته أكد الوزير روبيو التزام أمريكا بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. إذا نهاية حلقتنا من 5 على 5، موعدنا بيتجدد معكم بحلقات جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2

0: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: حاجه بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه.
1: ابو جاد على طول مبيضه.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
2: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمة بتشكي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورد تعبورد إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورد تعبورد لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ الجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: حاجه بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه.
1: ابو جاد على طول مبيضه.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
2: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: Man.
1: الآخرون هم الجحيم، يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلو تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وانت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم. كل مستعجل كل واحد بده حاله، ما حدا بيشعر مع التاني. ما بقى في مروة، ضغط، بشاعة، فلتين، ما عاد في روابط وقيم، كسرت الصداقة، كل شي صار محلل. الاستغلال، الغش، بس تغتني بسرعة، ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2.

الشباب الطيب أعلى. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

جبل لبنان 87.7 FM. عبدو حابب غنب.